فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة

للحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب تكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل

يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور، صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين، وأجل بهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا ولبارك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ذيك مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك مما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد.

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، من الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، ومن الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، من الإذبال إلى الإقبال، من السقم إلى السحاء، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل

واليقين في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوف تكبر ولا عدو ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسأل

يا نحمد ولا نعمة فينا يا الله توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا وردنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله ألهم الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بعمر الله ترى وكل الأولياء الصالحين أخص بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة لتمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين ذكر العيد روس القدب أجلان القلب صدى للصادقين يا الله في الدين محي الدين حقا لو تحكمنا به اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله نظمها أبا بكر إماما حبا إلى وجه مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله نخدم بالصلاة على محمد الله يا عالم السر منا لا تهنك ستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا حيث كنا

فوق الذي رمى عبدك في الحال يا الله يا موجد الخلق تراموس يا الكل بالراس لكسب الستر للقبائل والاخضال يا الله يا من يرى سر قلبي

أوات قلبي وحلي وقدة قربي فانظر يا الغم ينجال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحلي وقدة قربي فانظر توك ربي على مداوات قلبي وحلي وقدة قربي فانظر يا الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مآذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله قد أتاك بعذري وبانكساري فاهزم بيسرك عسري ما

بضاقل. فانظر الى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وترني المنى منا وكل الهنا نطاف في كل حين.

المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله اهدنا ربنا لما قد حدث سارد العارفين اهل المزيا يا الله واجعل العلم مقتلانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعيا واحفظ القلب.

قلبي من هموم واشتغالي يا الله، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم الأسرى، ياتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله، قد تحققت بعجزي وانكسر

يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة يا حافظ حفظنا وثبتنا مال الثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا يالله.

في أدائم وارفع لكل المذيان منك الهداية والعناية والنعائم سابغات ما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمة دمن إلهي بالقبول أعمالنا والدعوة ندخل ألف الصفوف الأولى ندخل ما طه وألف الصفوف الأولى ندخل ما طه وألف أولى.

عليه صلى الله عليه وسلم أن ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء الصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على إداد اللحظات، والحمد لله كما يحب أن النعمات تتداخل ورضا.

واسع العطايا خفيا لطفيا جميلا سنيا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضاه الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير والعسير عليك يسير. اللهم يا من لا

فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه لما أتى. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي

akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء.

ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغني

راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود.

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا.

محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم. محي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

استغفر الله تجارب وتراخي ارحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا وطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبلا والقحط والحمى والجدب والجور والظلم والأمراض والأسقام والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن وأنجي اللهم المستضعفين والمكروبين من المسلمين واحفظهم واكلأهم وصنهم ورعهم عافنا واعف عنهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وعبد عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمؤذين والمعتدين والغاصبين والمفترين والساحرين ومن أراد بنا سوءا عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم انت سلام منك سلام عليك يا رسول الله تبارك تزاريك اللهم يا شكرك وشكرك وحسن يا باتك لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت
1: على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب بلا عتاب بلا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

I mean, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلا.

0: الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن

بهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان.

ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف

الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير

وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا

عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. آمين.

اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات

من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسعة، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ

توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشهم مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشهم مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة

له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزينة

0: بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. الثالث أن القلب في الجسم ملك مطاع، فإذا كان كذلك وجب صرف العناية إليه. الرابع إنه خزانة كل جوهر للعبد نفيس. أولها العقل وأجلها المعرفة بالله تعالى التي هي للعبد سبب في سعادة الدارين، ثم البصائر التي بها الوجاهة عند الله تعالى، ثم النية الصالحة التي يتعلق بها ثواب الأبد، ثم أنواع العلوم والحكم التي بها شرف العبد على سائر الأخلاق الشريفة التي فيها يتفاضل الرجال. وحق لمثل هذه الخزانة أن تحفظ وتصان عن الأدناس وتحرس عن السراق لئلا يلحقها دنس ولا يظفر بها عدو وهو الشيطان والعياذ بالله منه. الخامس أنه أن له أحوالا ليست لغيره من الأعضاء، منها أن العدو قاصدا إليه لأنه محل وسوسة الشيطان وإلهام الملك يرجعانه بالدعوتين أبدا، ومنها أنه معترك عسكري العقل والهوى، فهو ثغر وحق للثغر أن يحصن ولا يغفل عنه، ومنها أن الخواطر قاصدة إليه كالسهام ولا يمكن منعه منها، وليس بمنزلة العين بين الجفنين، إذا أغمضتها استراحت، واللسان الذي بين حجابين هي الأسنان والشفتين، وأنت متمكن من منعه بالصمت. وأما القلب فهو غرض الخواطر ليلا ونهارا ولا يقدر على منعها والتحفظ منها أصلا. والنفس أيضا مسارعة إلى اتباع تلك الخواطر، والامتناع من ذلك شديد، وإذا كان كذلك كان صرف العناية إليه أهم. ومنها أن علاجه عليك عسير إذ هو غيب منك لا تشعر بما يدب إليه من الآفات ويعرض له من الأحوال، فتحتاج حينئذ أن تبحث عن صلاحه أتم البحث بطول الجهد ودقيق النظر وكثرة الرياضة. ومنها أن الآفات أسرع إليه لأنه إلى الإنقلاب أقرب، ثم إذا زل والعياذ بالله فزلله أعظم، فأدنى زلاله قسوة وغفلة عن الله ومنتهاه الختم والطبع والكبر الذي يجر والعياذ بالله للكفر. أما تسمع قوله سبحانه وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، فالكبر الذي يضمره في قلبه هو الذي يحمله على الكفر بظاهره. أما تسمع قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولهذا المعنى خاف الخواص من عباد الله تعالى على قلوبهم وصرفوا عنايتهم إليها. قال الله تعالى في وصفهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جعلنا الله وإياكم من المعتبرين بالعبر الموفقين لإصلاح قلوبهم بحسن النظر، إنه أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد سبق أن ذكرنا المؤلف رحمه الله تعالى بأن في القلب أصول مقنعة بأن يهتم الإنسان بحفظ قلبه وإصلاحه ويبذل المجهود في المحافظة على هذا القلب. وذكر أول الأصول أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يجري ويدور فيه، والثاني أن الله لا ينظر إلا إليه، لا إلى الصور ولا إلى الملابس ولا إلى المنازل ولا إلى المراكيب، كلها ما ينظر الله إليها، النظر إلى القلب ولا إلى شيء من جسم الإنسان. والثالث أن القلب في الجسم ملك مطاع. خلاص، إذن الأعضاء كلها ستتصرف بتوجيه القلب، إذن يجب المحافظة على القلب. كما أن البلد إذا صلح ملكها وولي أمرها تصلح الرعية، وإذا فسد ولي أمرها وملكها يفسد الرعية، ولكن إذا صلح تغير الأمر. فكم كانت فائدة البلاد في الإسلام وفي غير الإسلام عندما يكون الملك صالح؟ تستفيد البلاد فوائد كثيرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما هاجر، حينما أمرهم بالهجرة إلى الحبشة من كثرة الأذى الذي يتعرضون إليه من قريش، قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، العدل عنده سجية يتخذ مع جميع الناس والأصناف والأديان، يقوم بالعدل فيه، فاذهبوا عنده ما بيظلمكم أبدا مهما كان الأمر. وهو ليس مسلم في ذاك الوقت لما أمروا بالذهاب، أمرهم بالذهاب إليه، فذهبوا إلى النجاشي واستوطنوا الحبشة. وبعدين أرسلت قريش لما شافوهم ذهبوا إلى الحبشة واستقبلوا واستقرت أوضاعهم فيها حسدوهم، قالوا كيف يعني إذن سمعتنا بتتغير في الخارج؟ النظرة السياسية موجودة عندهم بدقة، قالوا سمعة بتتغير في الخارج، هذا بينه وبينه علاقات وتجارة وتعامل، بيروحون بيغيرون. فأرسلوا عمرو بن العاص معه جماعة، قال لهم أنا صديقي هذا النجاشي بغيروا عليهم، بخليهم يسلمهم لنا، يجيبهم أنهم ناس متمردين خارجين عن قومهم هربوا لأن يسلمنا إياه، وناس داهية يعرف يتحدث ويتكلم. جاءوا لي بهدايا للنجاشي، جاب له هدايا منها جلود، هم يحبون الجلود، ساقها معه إلى إلى إلى النجاشي وقدم له الهدايا، فكلموا فيهم إنهم متمردين خرجوا عن قومهم ما يريدون يعني يستقرون في مجتمعهم، فاطلب منك أن تسلمهم، سلمهم لنا مشان نأخذهم، هذا المفترض. لا، ناس متمردين في قومهم، من اللي يقوم عليهم ويعاقبهم؟ قومهم. فقال النجاشي بس معهم أول، مجرد الحكم كذا من دون أن نعرف من طرف واحد، بس ما يقع من طرف واحد أنه عاقبهم أو سلمهم لك، جاءوا لعندي طالبين الأمان فأمنتهم واستقروا، لأن بأستمع منهم وبشوف. فدعاهم استمع منهم أسلم، هو النجاشي إنسان مؤمن بالله متبع لسيدنا عيسى عليه السلام، سمع منهم وكلموه قالوا له أرسل الله إلينا هذا النبي، كنا على جاهلية وظلم ويأكل القوي الضعيف، فأبعث الله إلينا هذا النبي يأمرنا بالصلاة والعفاف والعدل والبر والصلاة والإحسان والصلاة. وتلو عليه من سورة مريم، ما شاء الله جاءوا على الخبير سقط، جاءوا على أحسن شيء يخاطبون به النجاشي، فذكروا له عدة آيات من قصة سيدنا مريم وحملها بسيدنا عيسى ووضعها له ونزول الملك عليها. فقال هذا دينكم وديننا يخرج من مشكاة واحدة، هو على دين صح متمسك، دين سيدنا عيسى التمسك صحيح، لأنه كان ما يعرف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء، فلما سمع ورأى أتباعه وسمع منهم القرآن ويتحدث عن قصة سيدنا المسيح حديث دقيق صدق حق كما هو في الإنجيل، قال دينكم وديننا من مشكاة واحدة. وقال عمرو بن العاص اذهب هذه لما سلمهم لك ماش عندهم اللي تقول عنهم انهم متذمرين او متمردين على قومهم او انهم خرجوا, هذا كله شيء ما هو موجود. لما سألهم وتكلم معهم وشاف صورهم ومحادثتهم ومخاطبتهم, ما بين ما هم متمردين. اللي يكون بهذه الصورة ليس بمتمرد. المتمرد في وجهه متمرد, والطيب في وجهه طيب,

0: يضر بأحد، من حد يظلمه. وقد مر ملوك ورعايا في التاريخ البشرية كثير، منهم أنبياء ومنهم غير أنبياء، ولكن الأكثر أن يكون المتولين لأمر الناس ليسوا بعدول، نسبة العدول قليل، العدول من الملوك نسبتهم قليل، لكنهم موجودين في كثير من الأزمنة وعلى حسب، متفاوتين في إقامة العدل بين الناس. وهكذا القلوب، القلب هو محرك الجسم كله، إن فسد كم الملك بيفسد الجسم، وإن صلح صلح بيصلح بقية الجسم. الرابع قال خزانة، القلب خزانة، كل جوهر العبد نفيس موجود في القلب، أي شيء نفيس عند الإنسان مستودع في بطنه من الفضائل ومن الأخلاق ومن القيم، الخزانة حقه القلب. فكم يحتاج هذا القلب عناية مشان يحفظون الجواهر ذي الكنوز وسط الخزانة. ما كل الإنسان ماله كنزه يضعه في مكان محصن، ويمكن يضعه في بنك ولا شيء، يقول لك خلاص عليه حراسة وعليه حماية وعليه كذا وكذا. ولذلك الفقهاء قالوا لو أن إنسان دخل إلى بيت خفية وجد كنز أو شيء ثمين، ذهب أو مال ليس في صندوق ولا مغلق عليه، كذا موجود داخل المنزل موقع، ما تقطع يده. ليه؟ لأنه ليس في حرز مثله. أنت مقصر عندما تترك كنزك ومالك هكذا، فيقول في بيتي مغلق، كل الذهب ليس في محله. صحيح بيتك مغلق، لكن الذهب ما وضعته في محله طبعا يأثم على الذي أخذ ويجب عليه رده، لكن لا تقطع يده لأن الذهب ليس في حرز مثله. وهكذا قلب الإنسان وين بيحطه؟ بتحطه فين؟ كل جواهرك كنزك أنت، هو قلبك هو. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. قال بعضهم وما المرء إلا بأصغريه ولبه، والجسم خلق مصور. نعم، لسانه وقلبه، هذا هو الإنسان. أما الجسم خلق مصور كذا، جسم شكل، لكن اللسان والقلب أهم شيء فيه. خزانة للعبد لكل جوهر أولها العقل. العقل فين محله؟ القلب. العقل اللي بيتصرف الإنسان ويدبر حياته ويحسن التعامل بقلبه، فإذا تغير العقل تغير تعامله. شوف اللي يجري في العالم الآن، قلوب تغيرت وسطها العقل، تغير العقل تدمير، خراب، قتل، انتهاك، ظلم، عجيب. فين القلب؟ فين العقل؟ ذهب. أول الجواهر في قلب الإنسان عقله، وأجلها المعرفة بالله، المعرفة الخاصة بالله التي هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة. المعرفة بالله، والعقل له جنود، وأقوى جنوده الصبر. أقوى جنود العقل الصبر، فإذا ازداد صبر المؤمن دل على أنه كامل في عقله، أقوى الجنود عنده، ما بيجي يعتدي عليه لأنه عنده جنود قوية يردهم بجند الصبر. وإن قل عنده الصبر دل على أن الجندي ضعيف، جندي ضعيف جدا، ما هو منتبه ولا يحرس ولا يحمي شيء، ما في صبر عنده. لكن بالصبر يحسن التصرف، يحسن مواجهة كل شيء. إذا رزق الله سبحانه وتعالى الإنسان صبرا أحسن مواجهة كل شيء. قال البوصيري رحمه الله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الهمزية، تجي شدائد وضراء في السلم وفي الحرب، لكن قال الصبر عنده كالحلق والسلاسل المترابطة القوية ماشي يفلها ولا يقطعها ولا يبعد بعض يفكها بعضها عن بعض ثابتة. والسراء والفتح والانتصار ما يستخفه، يعني يجيب كلام سباب ولا شتائم ولا كبر أبدا، لا يضره الشدائد ولا يضره النصر والفتح. قال البوصير رحمه الله: لا تحل البأساء منه على الصبر ولا تستخفه السراء. ماشي ما يستخفه سراء وفتح ونصر، ولا البأساء والشدائد تحل على الصبر، ما تحل، الصبر ثابت. والسراء عنده كمال الثبات وحسن المعاملة، فهو في حال غضبه وفي حال حلمه عدلا منصفا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول جوهر في قلب الإنسان العقل، أوله أجله المعرفة بالله، ثم البصائر التي بها الوجهة، ثم النية الصالحة، كل هذا في القلب، ثم سائر الأخلاق الشريفة، أنواع العلوم والحكم، الأخلاق الشريفة التي يتفاضل فيها الرجال، وحق لهذه الخزانة بهذه الجواهر والكنوز التي فيها عقل ومعرفة ونيات صالحة وأنواع العلوم والحكم والأخلاق الشريفة والفاضلة، كل هذه في القلب، من كنوز القلب، فيحتاج صيانة حتى لا يأتي السارق فيسرق أو يختطف شيء من هذه الجواهر والكنوز. وتحرص عن السراق، ولا يلحقها دنس ولا يظفر بها عدو وهو الشيطان والعياذ بالله. الخامس: أن له أحوالا ليست لغيره من الأعضاء. القلب له أحوال ما توجد في غير من الأعضاء. قال: العدو دائم قاصد إليه، وعدو ما تراه، عدو غير مشاهد، عدو الجسد، واحد بيضرب بطنك، بيضرب عينك، بيضرب ظهرك، ما في حد ماشي، لكن القلب العدو جالس موجه القصد إليه. وكذلك إلهام الملك، وسوسة الشيطان وإلهام الملك، كما جاء في الحديث الشريف أن للقلب لمة من الملك ولمة من الشيطان، فإذا وجد لمة الملك اغتنمها. فصلاة بيصلون الناس في المسجد، قام يبادر ما تأخر، يقول لمة الشيطان بتصلي بعدين حتى في بيتنا، الصلاة صح. وهكذا في الواجبات وفي المندوبات وفي المحرمات كلها يمشي يحاول الشيطان بوسوسته والملك بالإلهام. فالإنسان يقوي، إذا جاء دواعي الإلهام يقويها، وإذا جاء دواعي الشيطان لا يستجيب لها. ومنها أنه معترك عسكري العقل والهوى، الجندي يعني، جندي العقل وجندي الهوى، هو في القلب، هو ثغر قوي يدخل منه الأعداء. والثغر ايش يعملون بالملوك؟ يحضرون له جند ترتيب يجلسونهم ويعسكرون دائما على هذا المكان حتى لا يدخل الأعداء. والعقل يقويه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال في هوى يميل إلى الشهوات، يميل إلى اللذات، يميل إلى عدم الالتزام بشيء. والعقل يحكمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، أما إذا ما أطاعه خرج من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلا يشح الإنسان لا بما فضل له من المال ينفقه، ولا بما فضل من الابتسامة لا تقع شحيح، حتى ابتسامة تبتسم في وجه أخيك المسلم، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ابذلها إيش بيضرك، صدقة صدقة، ما عندك مال تتصدق به، تصدق بابتسامة، الكلمة الطيبة صدقة، هذه صدقات. شح ثلاث مهلكات، شح مطاع، يشح ويطيع هذا الشح، لا بيتكلم كلمة طيبة ولا بيبتسم ولا بيتصدق، ما عنده جاء خطاب في باطنه يقول له يتصدق على هذا مسكين أو في هذا الجهة، ما يتيسر لك يرد يرجع الشح، لا تطيع الشح، الشح موجود في كل إنسان، لكن فرق بين من يطيعه ومن يخالفه بالاعتدال والتوسط. وهوى متبع، هوى بيمشي مشاء، بسافر سافر، فين ايه الهدف، ما القصد، بينام نام، بيوكل اكل، ماشي مرتب عندك الحبس، هوى فقط، كل شيء يفعله عن هوى من دون ترتيب ولا تنظيم في الحياة، وهذا يؤدي اتباع الهوى الى اتباع الشهوات مباحة ثم محرمة، لأنه قد تابعه أصلا، يطيعه ينقاد، ينقاد بالخوص، يسحبه مباشرة. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، حتى مع العلم شوف اتباع الهوى يضل، صاحب علم تعرف بس يتبع الهوى، ألف نفسه اتباع هواه في الغضب على ذا وفي سب ذا، في النبز ذا بالكلمات السيئة، هذا هوى، يطيع هواه فيما يريد من الكلمات والأفعال والاتهامات، هوى متبع مهلك، هو كل واحد بهواه، فمن كان هواه تبع لما جاء به النبي سلم خلاص. الشح علاجه لا تطيعه، والهوى انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه، حتى السنة هي الهوى لكن جاءت على الخير، لولا الهوى ما بيتبع إنسان السنة. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: ما أصبحت يوما إلا وأحمد الله على أن هوايا في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أهواه، أميل إليه، أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو هوى، لكنه لما اتبع به النبي محمد وجهه، وجه الهوى ورشده ترشيد صحيح، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه الثلاث المهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. اللي ما عنده رأي كله ماشي عنده إعجاب الرأي، ما عنده رأي أصلا هو، لكن صاحب الرأي معجب برأيه خلاء عن الاستخارة لله سبحانه وتعالى واستلهام الرشد، خلاء عن الاستخارة، عن الاستشارة لذوي الديانة والأمانة في الدين وفي الخلق، ما يستجيب، ولو كانوا حتى زملائه حتى أصحابه، إنسان يحتاج إلى أخذ الرأي. قال بعضهم: الرأي قبل شجاعة الشجعاني، هو أولا الرأي أولا، وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمعا لشخص مرة بلغ من الغايات كل مكان، رأي سديد وشجاعة، أما رأي عوج وشجاعة هذه مصيبة المصائب، رأي عوج في التخريب والتدمير والإفساد والشجاعة فوقه، وهذا هو الحاصل في الزمان، رأي وشجاعة، رأي أعوج ورأي منحرف وفوقه شجاعة قوية يتوجه بها، مصيبة كبيرة، لكن لما يكون رأي سديد وشجاعة صلح الأمر، يعني يستشير يستخير حتى لا يكون بس معجب برأي ينفذ كل ما يستشير. كان صلى الله عليه وسلم كثير الاستشارة لأصحابه، كثير المشاورة لهم عليه الصلاة والسلام، وهو أعقلهم بل أعقل الخلائق عليه الصلاة والسلام، أعظم الناس عقلا وأكرمهم وأتقاهم وأخشاهم لله. هو عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان يستشير، لا يستبد برأيه، لأنه كلما استشرت ولو كنت ذا رأي سديد تزداد سداد فوق السداد الذي في رأيك، وعقل فوق العقل الذي في رأيك، في حتى في أمور في تفاصيل في الحياة. وما أنت تستشير واحد شخص تختلف الأشياء، بعضها بغت لها أرباب ديانة وعقل واسع، وبعضها تحتاج منهم أقل من ذلك من زملاء وأصحاب وقرابة. كل من كان ذا عقل ذا حكمة ذا استشره على حسب المسائل التي تمر، في أشياء أسرية، في أشياء في البيت، في أشياء في العمل، في أشياء مفاصل في حياة الإنسان، في سفر، في إقامة، في زواج، كل شيء من الاستشارة مهم، يضعه عند أرباب هم متناسب مع الشيء الذي يستشير فيه. فلا تخلو حياته وتوجهه من الاستشارة حتى يخرج من الإعجاب بالرأي، فإنه قد يعجب بآراء حسنة أولا ثم يتمادى في الإعجاب بالرأي حتى تجيله آراء غير سديدة، فمن ترسخه رسوخ الإعجاب بالرأي عنده مشى حتى مع الآراء غير السديدة، مع أنه كان رأيه سديد، لكن بقلة الاستخارة والاستشارة الآراء السديدة رجعت غير سديدة. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فيتخلص بالاستشارة، الذي يستشير ما هو معجب برأيه، فإذا ترك الاستشارة دل على الإعجاب برأيه، وهون كان في نفسه وحده ما بيضر حد، لكن مسكين كان رأيه في ما يتعلق بالناس وخير، أما كان في نفسه لكنه بيضر نفسه وحده، والأفضل له يستشير حتى لا يكون معجب بالرأي، سيرى فوائد في حياته. فمعترك العقل والهوى، جند العقل والهوى، هذه ثلاثة أشياء تهلك الإنسان: إعجاب بالرأي، شح مطاع، وإعجاب وهوى المتبع. فالهوى المتبع علاجه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والإعجاب بالرأي علاجه الاستشارة، والشح المطاع علاجه المخالفته، والخواطر قائمة قال كالسهام، والعلاج والأمر غيبي كيف يتم علاجه، والآفات تتسارع إليه، وزلله أعظم الزلل قسوة وكبر وطبع وطمع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يستعين الإنسان بذكر الله، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الأوراد المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء والدخول والخروج كلها نافعة للإنسان في الحماية، كلها حماية وجند تدافع عن قلبه، تدافع عن أخلاقه، تدافع عن معرفته. الأوراد والصلوات والمجالس الخير والعلم والمجامع المسلمين، قال الإمام الغزالي: مجامع الإسلام من الله بمكان وإن فسد الزمان. يحضر مجامع المسلمين بنية طيبة وبنية صالحة، فإن فيها خيرات تتنزل وبركات عظيمة تنزل للإنسان ما يحصلها في غير ذلك من العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يسلم قلوبنا من جميع الآفات والشرور، يدفع عنا كل سوء، أحاط بعلمه في الدارين، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبه نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحسن لنا الختام عند نزول الحمام، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله. باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور من كل قدر.

0: مخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، وردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتح بأختتم، الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتح بأختتم، الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتح بأختتم، الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك محيط بي من تحت، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك، اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المسورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي خزاني بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقة بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد نارهم، اصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير نسألك الطول العافية في دين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير في تيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اصحاب الفاتحه.

مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة نعمة وتاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. أولى فقرات طبيب الدار، حوار مع طبيب، وضيف هذا الحوار الدكتور علي سعيد المخيني، اختصاصي أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. أهلا وسهلا بك دكتور علي.
2: الله يعطيك العافية،
1: شرفت قناة حضرموت.
2: لنا شرف إن شاء الله.
1: حياك دكتور. موضوع هذه الحلقة أعزائي المشاهدين عن الغدانيات أو ما يسمى بالناميات. نستطلع هذا الموضوع مع ضيف هذه الحلقة الدكتور علي سعيد المخيني. دكتور علي، إذا ما عرفنا المرض أو هذا الداء أو ما يسمى بالغدانيات أو الناميات، اسم غريب قليل جدا على المشاهد.
2: نعم.
1: عرف لنا ومع الوصف فين يوجد
2: الغدانيات باللهجة العامية تقريبا.
1: نعم.
2: العامية يقول الغدانيات، وبالعربي الفصحى تقريبا كذا إذا صح التعبير تسمى الناميات.
1: نعم.
2: مثل ما هو في الكتب السورية وكذا أو بالمناهج العلمية السورية كوني تخرجت من سوريا. أما باللغة الإنجليزية تسمى أدينويد.
1: أدينويد.
2: نعم. تعريف الأدينويد طبعا هي مكون من مكونات حلقة يسمونها حلقة فالدير. هذه الحلقة تدخل في الجهاز المناعي.
1: جميل.
2: في المرحلة المبدئية للطفولة.
1: نعم.
2: يعني بداية العمر المبكر للطفولة، وكونها مكون مهم جدا من مكونات هذه الحلقة تأتي بعد اللوزتين الحنكيتين اللي هي ما تسمى اللوزات، فهذا عبارة عن لوزة أيضا وتسمى لوزة بلعومية.
1: نعم.
2: هي عبارة عن لوزة بلعومية كون وجودها بالبلعوم.
1: نعم.
2: نعم. فهي عبارة عن كتلة نسيجية أوكي موجودة بين سقف والجدار الخلفي للبلعوم الأنفي، هناك وجودها.
1: جميل.
2: نعم. طبعا هي منذ الولادة تكون موجودة عند الأطفال، وإلى عمر 6 سنوات إلى 8 سنوات تبدأ تضمر على شوية شوية إلى أن يصل سن البلوغ تضمر تماما. ويذكر في الكتب أنه في عمر 20 يعني يتوجب أنها ضمرت خالص تماما، يعني ما عاد لها وجود.
1: جميل جدا.
2: نعم.
1: دكتور، الأشهر عندنا هنا يقول لك لحميات، هل نفس الموضوع نفس المرض أم أن هناك فرق بين الناميات واللحميات؟
2: واجهنا الموضوع هذا كثيرا بالعيادات، خاصة عندما تشرح للمريض يعني الفرق بين اللحمية وبين النامية.
1: جميل.
2: نعم. فاللحمية هي بتكون في الأعمار المبكرة أو البالغة تقريبا، هي موجودة مع الولادة كذا كخلقة وكذا، لكن مشاكلها وظهورها كبروز وتؤدي إلى مشاكل أو أعراض داخل التجويف الأنفي في عمر بالغ يعني راشد، في عمر الرشد يعني 18 سنة وما فوق. الفرق بين النامية واللحمية أن النامية دائما في السن الكبير، والنامية موجودة في الأعمار الصغيرة مثل ما أسلفنا سابقا إلى السنة 6 أو 8 يجب أنها تضمر تماما، وفي حال عدم ضمورها بمعنى أنه هنالك مشاكل تتعلل ذلك.
1: جميل جدا. طيب دكتور علي، الأسباب لخصها لنا، هل هي أسباب وراثية أسباب مكتسبة؟
2: لا والله ما أعتقد أنه لها دخل في الوراثة نهائيا.
1: جميل.
2: هنالك 3 أسباب مهمة جدا، كون وجودها كونجينيتال يعني ولادي أو خلقي فبتلتهب هي، بحكم أن الطفل بيتناول البارد ما بارد وكذا، بحكم أن الطفل بيزوكم يتعرض للفيروس عدوى فيروسية فتلتهب، يعني التهاب فيزيولوجي يسموه.
1: نعم.
2: يسمى التهاب فيزيولوجي للنامية نفسها، تلتهب تحتقن تضخم أكثر يصير فيها هايبرتروفيا كثير وكذا فبتعمل الأعراض. السبب الثاني اللي هم عندهم دائما التهاب في الطرق التنفسية العلوية، يعني الابرسبيراتوري تراكت انفكشن وتحديدا الأليرجيك تحسسي.
1: تحسسي.
2: نعم. دي سبب من الأسباب اللي هي تساهم في التهاب اللوزتين.
1: نعم.
2: نعم. بالنسبة للأعراض، كون وجودها كما سلفنا يعني بين السقف والجدار الخلفي للبلعوم الأنفي، بمعنى أن هي قريبة من الفتحتين الخلفيتين حق الأنف، ويسمى المنعر باللغة العربية الفصحى، الفتحة الأمامية تسمى المنخر، أوكي، وذي تسمى المنعر.
1: يبدو أنت خرج روسيا،
2: خرج سوريا.
1: روسيا سوريا عفوا.
2: نعم.
1: الدراسة بالعربي تقريبا،
2: الدراسة بالعربي معرب المنهج، فهذا يسمى منعر.
1: استغربت تأتي بكلماتها.
2: كوانا باللاتيني كوانا.
1: كوانا
2: نعم. طيب. وقربها من نفير تسمى نفير أوستاش، اللي هي جنات أوستاكيوس الموجودة بين الأذن الوسطى وبين الفتحة الخلفية للأنف، لأنها موجودة هناك.
1: لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثلا؟
2: ألا، نشوفها بالإشعة بالإكسري،
1: بالأشعة
2: يوم نشخص نحن طبعا إلى جانب الأعراض الموجودة، نطلب دائما الإشعة السينية وتشوفها
1: كوسيلة مساعدة للتشخيص أو ماركتين.
2: للتشخيص فعلا. تشوفها إذا كان والله سادة كومبليت اللي كذا تكون يعني، أو أنها جزئي بارشيال، ومن هناك تبدأ بالطريقة.
1: هذه هي أهم الأعراض التي تتبقى.
2: أهم الأعراض اللي بتسببها تعمل سيلان أنفي أو يسمى نجيج أنفي، رينورية متواصل كذا، تعمل انسداد على الأنف، الطفل دائما يتكلم كأنه يتكلم من خشمة هيبة نازل ثم أو يعني يتغير صوت الطفل كأنه يتكلم من الأنف.
1: صحيح.
2: من ضمن الأعراض، من ضمن الأعراض الموضعية واللي دائما نصادفها بالعيادات التهاب أذن وسطى. نحن قبل شوية ذكرنا أنه والله هي موجودة على النفير،
1: النفير قرب من قناة،
2: أيوه قربها من النفير، والالتهاب ينتشر داخل هذا النفير، إذا يسبب التهاب أذن وسطى حاد
1: طيب دكتور علي، طرق التشخيص تطرقت لها، هل هناك طرق تشخيص أخرى غير الأشعة والفحص
2: عرضيا سريريا هذا الوسيلة
1: مناظير أو شيء؟
2: ما أعتقد لهذا الكلام، ما قد أنا جربنا موضوع المناظير في هذا الموضوع، أنها نشخصها بحالتين سريريا اللي هي الأعراض الموجودة أو يعني عن طريق الإشعة السينية.
1: إذن شخصنا المريض أنه مصاب بهذه الناميات والغدانيات، بعد التشخيص طبيب الأذنية كيف يتدخل؟ هل يتدخل أولا علاجيا ثم جراحيا، أم يتم التدخل مع بعض، أو فقط جراحة؟
2: إذا كانت الحالة بالنسبة للطبيب زيارة أولى أو يعني كسيرة مرضية أول مرة يجيك هذا المريض،
1: نعم،
2: يفضل دائما أنك أنت تبدأ بالمعالجة الدوائية.
1: جميل.
2: وتستمر هذه المعالجة الدوائية إلى حد شهر ونصف، على فترة أسبوعين، نقسم الفترة أسبوعين أسبوعين أسبوعين.
1: جميل.
2: 73% في مجال أنه الله يحصل امتصاص لهن وتخف الأعراض وتنهيك عن التدخل الجراحي.
1: نعم.
2: فيما في ذلك التدخل الجراحي، من ضمن العلاجات اللي نستخدمها كمعالجة دوائية طبعا يصير في احتقانات على الأنف، إذا أنت محتاج إلى أنتي كونجيستيف اللي هي مضاد احتقان،
1: يعني الاحتقان للأنف نتيجة
2: نتيجة الانسداد الخلفي اللي بيصير فيها، هي سادة على الفتحة الخلفية.
1: يعني هذا علاج آخر بسبب الناميات.
2: نعم، بسبب الناميات. ثانيا إذا كان الوضع تحسسي، أوكي، كيف بتكتشف أنه تحسسي؟ تلاقي الطفل دائما والله يده في خشمة ويحك بشكل متواصل جدا. في أعراض على فكرة مهمة جدا جدا جدا للطبيب، أول ما يشوف الطفل يكتشف أوتوماتيكيا أنه عنده ناميات. إيه، مثل إيش؟ بروز الفك العلوي من الطفل، تلاحظ أسنانه اللي قدام كذا بارزات، يعني ما يقدر يضم أسنانه على بعض، دي واحدة. ثانيا شوف فيه كمان بحكم بروز هذه الأسنان حق الفك العلوي امتداد الشفة العلوية، شوفها بارزة لقدام. ثالثا تشوف الحنك العلوي يعني عامل على شكل كهف أو في حفرة كذا يعني موجودة لفوق على الحنك صلب.
1: جميل.
2: هذه أول ما تشوفها على طول.
1: طيب هذه التي يراها الطبيب
2: في
1: يعني
2: في ظهر الأنف، تشوف ظهر الأنف حق الطفل والله واسع كذا، في توسع أو يسمى جسر الأنف.
1: لكن مثلا واحد في البيت عنده طفل، كيف يعني هذه الأشياء؟
2: أول ما يشوف أنه هنالك نجيج من الأنف متواصل، تمام،
1: سيلان يعني،
2: أي سيلان طبعا، تمام، وبدون رائحة كريهة على فكرة عشان نفرق، لأن السيلان المترافق مع رائحة كريهة معناها في فورين بادي، في جسم أجنبي داخل،
1: جسم غير يعني.
2: أما إذا كان لا والله بدون رائحة يعني المشكلة مشكلة الناميات، ده واحد. ثانيا هو ما يلاحظ صوت الطفل بيتكلم معه كذا ويحاوره كأنه يتكلم من الأنف،
1: نسميها خنة،
2: خنة في الصوت، خنة في الصوت. دي من ضمن الحاجات اللي ينتبه لها الأب أو الأم على طفلها داخل البيت وتعرف إنه في مشاكل في هذا.
1: إذا لم تعالج
2: لابد من زيارة الطبيب.
1: إذا لم تعالج دكتور علي هل هناك مضاعفات؟
2: والله كمضاعفات خطيرة لا لن تذكر هناك مضاعفات خطيرة، لكن ممكن تأثر على النضج عند الطفل. الطفل يحس حاله انه والله نوع من التشوه مثل ما
1: في طريقه كلامه مع اصحابه
2: طريقه الكلام وعلى فكره حتى السمع
1: يتاثر.
2: نعم تعمل هيلينج يعني الهيلينج لوس كوندكتيف يعني نقص سمع توصيلي تعمل نقص سمع توصيلي تحسه دائما ما بيسمع خاصه لو قف الطفل كذا يطربون له تعال تعال ابدا
1: ما يسمع.
2: وطبعا الاهل يفهمونه كانه يطنش الموضوع ده لكنه لا موجود في سبب يخليه كذا.
1: صحيح
2: تلاقيه دائما مشاغب الطفل المصاب بالنميه.
1: كيف الرابط يعني انه مشاغب حركي دائما؟
2: ايوه حركي
1: السبب يعني
2: السبب وجودهم
1: وجودهم,
2: وجودهم. حركي وبهلواني وكذا نعم ياثر حتى في عمليه استيعاب الفهم ياثر في الفهم.
1: جميل جدا.
2: نعم
1: طيب دكتور ممكن تحدثنا عن طرق وقاية أو مثلا نصائح عامة لطفل عنده ناميات أو لأهالي مثلا على وشك اكتشاف هذه الناميات أو اكتشفوا في ابنهم هذه الناميات تطمنهم يعني أن الموضوع سهل جدا وعلاجه أبسط.
2: صحيح بنصح بحاجتين ما دام أنه السبب 50% فيروس اللي هو عبر الزكام وال 50% ثانية عبر البكتيريا تمام ما بيخلون دائما الطفل يكون على تماس مباشر مع البارد. موضوع البارد ذا على الطفل بشكل مفرط
1: المثلجات الاسكريم
2: ايوه البارد. مو جميل ولا ينصح فيه اصلا.
1: جميل
2: نعم انت بتعرف انه الصينيين
1: ايوه
2: الصينيين مستحيل جدا يشرب مويه بارده. ما في صيني يشرب مويه بارده
1: كل الشعب الصيني
2: بكمله وهذا في معتقداتهم ومذكور في مناهجهم يشرب عصير ايوه ايه بارد ما هي مشكله
1: لكن غاز الماء بارد
2: لكن الميه البارده لا. اكتشفوا ليش؟ لانه الميه البارده مثل بقدر ما انت تكثر منها تعمل سرطانات كثير.
1: سرطانات
2: ممكن هم كذا في
1: يعني
2: منهجهم
1: في اعتقادهم. بس بيزعل عليك المشاهد يعني الجو حار والدنيا حما
2: والله احنا يهمنا صحه هذا المشاهد وانا اتمنى ان شاء الله تعالى
1: يعني كل ما نقوله نص بارد ونص حار عشان ما يزعل
2: دافي معنا اعطوا دافي.
1: كلمه اخيره دكتور في نهايه
2: اللقاء. كلمه اخيره شكرا طاقم هذه البرنامج طبيب الدار في قناتكم المفضله والغاليه جدا على قلبي انا على فكره قناه حضرموت متابعها وايد.
1: انت من ابناء سوق قطره دكتور صح؟
2: نعم أنا من أبناء سقطرة ولكن الحمد لله.
1: كيف سقطرة جميلة هذه الأيام؟
2: سقطرة قالوا لي في أمطار والحمد لله جميلة جدا
1: شرفتنا يعني.
2: لكني دائما أبحث عن العلم أبحث عن الأبديت أبحث عن الاستفادة
1: جميل
2: في كل المجالات. صحيح مرينا على إدارة مرينا على أمور فنية في الإنسان لابد أنه
1: يطور منها.
2: يتطور
1: جميل
2: وما بيتطور إلا بالخروج. لازم يخرج لازم يلتقي مع ناس آخرين يشوف عقول أخرى يستفيد.
1: صحيح
2: يستفيد ودائما دائما ينصح أن يكون هذا الإنسان في موضع المستمع وليس المتكلم.
1: متكلم جميل.
2: نعم
1: شرفتنا يا دكتور شكرا
2: لي شرف كثير جدا وممنون لكم مشكور على دعوتكم.
1: شكرا لك
2: ونتمنى إن شاء الله أن تتكرر هذه الدعوات وأن يستفيد المشاهد لأن المشاهد ما بيفهم الكلام العلمي ذا.
1: طيب مثل ما أمام المشاهد الآن توعدنا بحلقة ثانية عن موضوع
2: بإذن الله تعالى. بإذن الله
1: خلاص وعد يعني.
2: بإذن الله
1: خلاص
2: إذا الله رد العافية وطال في أعمارنا إن شاء الله حاضرين.
1: شكرا شكرا للدكتور علي سعيد المخيني اختصاصي جراحة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة ابن مدينة سقطرة الذي شرفنا على قناة حضرموت الفضائية في برنامج طبيب الدار. طبيب الدار لازال معكم نلتقيكم بعد فاصل وفقرة جديدة الطب.

0: في جديد الطب نتحدث عن دراسة أكدت أن للإسبرين دورا في الوقاية من سرطان البروستات. الدراسة التي أجريت في أمريكا تحديدا تتبع الصحة العامة في بوسطن قالت: الرجال الذين يتناولون الإسبرين بشكل منتظم يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستات مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون جرعات من الإسبرين. المعروف أن للإسبرين دور مهم في تخفيض الحرارة والألام، وكذلك يقال الوقاية من بعض الجلطات وأمراض القلب. وصلنا إلى ختام جديد الطب، نلقاكم في فضفضة طبية. في فضفضتنا الطبية نتحدث عن خافضات الحرارة، نتحدث بالتحديد عن الباراسيتامول وأيضا الإسبرين. عزيزي المتابع، كثرة استخدام مخفضات الحرارة والباراسيتامول قد تؤثر على الكبد في المستقبل البعيد أو حتى القريب، فلأن الأدوية تتم عملية امتصاصها وكذلك تكوينها في الكبد، فبالتالي الكبد هو العضو الذي يتأثر بكثرة تناول مثل هذه الأدوية. انتهينا من طبيب الدار، لا نقول وداعا ولكن نقول نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
2: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
3: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: وقد أكرم الله الخلائق في هذا الوجود بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم وتوجيه خطاب على ألسنتهم إلى أقوامهم وأممهم، وكان الختام بخير الأنام، وحمل لنا خطاب ربنا ذي الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه، وكانت السوابق في استجابة القلوب لنداء هذا المنادي وتلبية هذا النداء والاهتداء بالهدى لمن سبقت لهم سوابق السعادة الكبرى. جعلنا الله وإياكم من خواص سعداء الدارين، اللهم آمين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا مسعد السعداء، أسعدنا بأعلى السعادة وتولنا في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل من أكرم بهذا الإيمان والتلبية لنداء الرحمن جل جلاله تنبعث به له البواعث ليقرب من هذا الإله فيجد ما فرضه عليه اعتقادا وعملا وقولا وسلوكا ومعاملة هو الأصل في التقرب إليه جل جلاله، ثم ما ندبه إليه واستحبه له ورغبه فيه من أنواع السنن والنوافل والمستحبات والمندوبات اعتقادا ونية ومقصدا وإرادة وقولا وفعلا ونظرا وسمعا وحركة وسكونا ومعاملة وخلقا، فيتقرب إلى الحق تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى يبلغ شهوة وشرف وكرامة المحبة من الله، كما نقرأ ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من دائما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. ولكن كل هذه الفرائض والنوافل لها صورة ولها حقيقة، ولها ظاهر ولها باطن، ولها حس ولها معنى، ومن انحصر في صورتها وحسها وظاهرها دون حقيقتها ومعناها وباطنها فكأنه لم يفعل شيئا، بل قد ينعكس الأمر إذا كان ما اتصف به مخالفا لحقيقتها ومخالفا لمعناها ومخالفا لباطنها، ينعكس الأمر فيزداد بعدا وبغضا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا جاءنا شرع الإحسان في أداء ما نؤدي وترك ما نترك، كان من أعظم الفرائض ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب فرض من الفروض، وكيفية أداءه بعد ذلك والقوص على حسن الترك والإحسان في الترك مثالا لأمر الإله الذي قال لنا في خطابه على لسان النبي: وذروا وذروا اتركوا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذن الطاعة ظاهر وباطن، للإثم ظاهر وباطن، والطاعة مامورون بإقامة ظاهرها وباطنها، والمعصية مامورون من قبل هذا الإله بترك ظاهرها وباطنها والبعد عن ظاهرها وباطنها. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لما كان الأمر كذلك كانت حقيقة التسابق عند أولي الألباب من المؤمنين من أول من سمع الخطاب وهم السابقون المهاجرين والأنصار ثم من اتبعهم بإحسان كان التسابق إلى التحقق في هذه الواجبات والمفروضات بحقائقها بمعانيها بباطنها بمقاصدها الرفيعة. كذلك في فريضة ترك المناهي يحسنون الترك ظاهرا وباطنا، كذلك فيما يتقربون به من النوافل، ومن النوافل المستحبات ترك المكروهات، ترك المكروهات كما يندرج في الإحسان في ترك المحظورات والمحرمات ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما قال معلمنا وهدينا ومرشدنا صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ذلك فإن من المهم على المؤمن أن يعلم في أنواع الفرائض، سواء ما أمرنا بالإيمان به ثم ما أمرنا بنيته وقصده ثم ما أمرنا بعمله من طهارة وصلاة وصيام وصدقة وصوم وحج ومن بر والدين ومن صلة رحم ومن قول الصدق ومن الإحسان إلى الجيران ومن حسن الخلق وإلى غير ذلك من أنواع الواجبات وما يلحقها من المندوبات. يجب أن نقيم فيها معاني حقائقها وأن نؤديها على الوجه الذي يرضى به الرب سبحانه وتعالى ويحبه. بذلك كان لا الإحسان في الأعمال أهم من مجرد كثرتها بصورتها بلا معناها. وسبق درهم 100,000 درهم، وتعرف بهذا إذا أنه تسبق الركعة كذا كذا ركعة والصوم كذا كذا صوم، صوم يوم يصوم كذا كذا من الأيام، ويسبق التسبيحة كذا كذا تسبيح، فقد تسبق التسبيحة 100,000 تسبيح كما يسبق الدرهم 100,000 درهم، تسبق التسبيحة الواحدة 100,000 تسبيحة من الآخر ممن لم يتحقق بحقائق هذا التسبيح. وهكذا قال تعالى في هذا المعنى والله يضاعف لمن يشاء. بذلك كله جدنا الإمام الغزالي لما تكلم عن فريضة الحج والعمرة وما فيهما من أسرار ختم الكتاب بعد ذلك بالأداب الباطنة لغوص الحج والمعتمر على معنى الحج وعلى سر الحج وحقيقته وعلى باطنه، فذكر لنا ما يتعلق بالعزم وما يتعلق بالخروج من البيت وما يتعلق ببداية أعمال الحج إلى نهايتها. وصلنا في هذا الدرس إلى عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأما قطع العلايك، بعدما ذكر العزم، والعزم يقول يعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجها إلى زيارة بيت الله، فليعظم قدر البيت ورب البيت، ومن طلب عظيما خطر بعظيم، ولا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. ألا لله الدين خالص، ما داخلته شوائب في إرادة غير الله، الله غني وأغنى الأغنياء عن الشرك جل جلاله. تضر تعامل من رب العباد الخالق البر الجواد عن بيد ملكوت كل شيء، تريد أن تتظاهر بعبادته وتشرك مع غيره بقصد وإرادة، هو الغني سبحانه ما هو محتاج إليك ولا عبادتك. يقولوا من عمل عملا لي أشرك معي فيه غيري فكله للذي أشركه مني، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك إلا جلاله وتعالى في علاه. قال لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكذلك تعلم بهذا عزمك أيضا على مجلس العلم وحضوره، على حضور الدورة، وعلى الذهاب لزيارة قريبة وأخف الليلة غير ذلك. لابد تحقق معنا العزم، ثم أنه في الذهاب إلى بيت الله الحرام، كذلك في الانتقال لأجل قربة وطاعة من بلد إلى بلد، يكون فيه أيضا قطع للعلايق وما يصدك عن تحقيق المراد من هذه الطاعات والعبادات. فذكر الإمام عليه رحمة الله أنه مع صحة العزم يجب أن تقطع العلايق التي تحول بينك وبين حقيقة تلك العبادة. بل فرد المظالم والتوبة الخالصة هو قطع العلايق. من كانت ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق، من كانت ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق جل جلاله. لهذا قبل أي سفر، قبل الحج خاصة، يؤكدون رد المظالم لأهلها. كل من ظلمته أو ساتر في مال أو عرض أو نفس، رد المظالم لأهلها حتى لا تكون ذمتكم معلقة بالمظالم لأحد من خلق الله تعالى، حتى الحيوان فضلا عن الإنسان. ولكن ما تملك من الحيوان إلا أن تحسن إليه بما استطعت بدل ما أسأت إليها وضربته بغير حق. وتملك من بني آدم أن تستحل منهم وتطلب مسامحتهم وعفوهم، وأن تعرض عليهم نفسك ليأخذوا الحق الذي يتعلق بقصاص ونحوه. ثم بعد ذلك كله ما لا يتأتى فيه طلب المسامحة من بعض أنواع الخيانات في العرض وغير ذلك، أحتاج إلى صدق في الإحسان إلى من أسات إليهم، وفي الحرص عليهم والدعاء لهم، وكثرة الحسنات، حتى إذا لم يقذف الله في قلوبهم مسامحتك وأخذ من الحسنات ما يكون موفرا عندك في الآخرة، حتى لا تنفنى حسناتك في حقوق الآخرين وحقوق الغير. وأنت بحسب صدقك في ندمك على ما كان منك وإرادتك المسامحة، فالغالب أنه يقذف في قلوبهم المسامحة لك جل جلاله وتعالى في علاه. رد المظالم أساس الاستفادة من السفر في الحج، السفر في طلب العلم، السفر في الجهاد في سبيل الله. لما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الجهاد، وقال إذا خرجت مجاهدا في سبيل مخلصا لوجه ربي لا أريد إلا أن تكون كلمة الله وقتلت مقبلا غير مجبر، يغفر لي كل ذنب؟ قالوا صلى الله عليه وسلم نعم. قام الرجل يمشي، قال ردوا عليه الرجل إلا الدين. قال له إلا الدين. نجيب الأخوة قال لكان الرجل عليه ديون وظنه يتخلص منها بالذهاب للجهاد ويقتل وخلاص. قال له حق الخلق لو بتأديه أولا قبل ما تخرج إلى الجهاد إلى الدين. وهكذا لا تكون ذمتك مرتهنة بحقوق الخلائق، فإنك ما تصلح للسير إلى الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، حتى تتطهر ذمتك من الحقوق، هذه الحقوق التي شرعها هو لخلقه لعباده جل جلاله وتعالى في علاه. قال رد المظالم والتوبة الخالصة. كل مظلمة علاقة تمنعك، المثل غريم متعلق بتلابيب ينادي إلى أين تتوجه. تقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره ومهبل له؟ لا إله الله. بل فإن كنت راغبا في قبول زيارتك فنفذ أمره ورد المظالم وتب من جميع المعاصي، فكذلك يكون قطع العلائق ومع تحقيق التوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها. الله الله الله. وفي دقة وسعة هذه التوبة نجد يشاركنا فيها حتى المعصومين في عصر التوبة، وأين توبتنا من توبتهم، ولكن في أن يشملنا ويشملهم اسم التوبة، فإنهم يتوبون. سيد المعصومين من الخلائق يقول أن يتوبوا إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. أي بدأ تحقيق التوبة من كل ما هو واضح من ظاهر الإسم وباطنه، لا تزال في أصولك محتاج إلى تجديد التوبة، فإنك موقن أنك لا تستطيع أن تقوم بحق الله كما ينبغي مهما شمرت وتحتى، ولكنه بفضل قبل منا اليسير وعدنا عليه الكثير جل جلاله، أنت محتاج إلى التوبة. ولذا نجد رسول الله علمنا الاستغفار، هذا عندما نعمل أفضل الأعمال، عندما نخلص ونكمل أفضل الأعمال كل استغفر. إذا سلم نصرا استغفر الله، أنت عملت سهولا عملت معصية استغفر الله، خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، أيوة خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، لأنك مهما أحسنت في هذه الصلاة فعظمة الله فوق الذي يستحق أكبر مما بلت تغفر عسى يقبل منك، فإنما معنى إلا تفضله وعفوه وقبوله جل جلاله تعالى في علاه، إذا أين أن نقدر أن نقوم، فكيف إذا أنت في هذه الصلاة أيضا تعرضت لخطور غيره على بالك وتعرضت لوسوسة فيها، تحتاج استغفار. أن نخرج من الصلاة واستغفر الله مثل الصالحين الذين أثنى الله عليهم، يقومون بالليل إيش يعملون؟ يعصون ولا يذنبون، يعملون الطاعات، إذا جاء آخر الليل يستغفرون، صلحت شيء بالليل، كذبتون سرقتون ما صلح شيء من هذا حشاهم، إنهم كانوا قليل من الليل ما ينامون إلا قليل، وبالأسحار هم إذا جاء آخر الليل. فأين هذا من الذي يبيت في غفلة فضلا عن من يبيت في معصية ولا يستغفر، هذا يبيت في طاعة آخر الليل يستغفر، فأين هذا من هذا؟ لا إله إلا الله، الفرق كبير. فلا بد من قطع العلائق حتى نستطيع السير إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه بالقرب منه. الله أكبر. وتب من جميع المعاصي وليكتب وصيته لأهله وأولاده وليتذكر بالسفر الدنيا سفر الآخرة. أي نحر الله. وسفر الآخرة ثابت. استحضرته ولم تستحضره؟ استشعرته أو لم تستشعره؟ استعدته أو لم تستعد؟ يبدأ من أول لحظة خرجت فيها من بطن أمك، يبدأ السفر الآخر. مسافر من أول ما خرجت من بطن أمك بدأ السفر، كل لحمة تقربك إلى الآخر من حين ما وضعتك أمك، أنت قد بدأ القطار مشاء، القطار يمشي من حين ما تضعك أمك تخرج الدنيا، ركبت القطار حق السفر إلى الآخر، كل لحظة تقربك، كل لحظة تقربك، كل ساعة تقربك، كل يوم يقربك إلى الدار الآخر. أنت مسافر، استشعرت ولم تستشعر؟ استعدت ولم تستعد؟ إلا أنه من منة الله علينا في أثناء السفر هي لنا سبحانه ما يمكن نتذود به، ما يمكن نستعد به، وأنت مسافر قدامك التوبة ميسر لك والصدق ميسر لك والبعد ميسر لك والإنابة ميسر لك وفعل الصالحات ميسر لك، بتستعد تستعد، ما تريد مش تصل بعدين تعرف من اللي عنده زاد ومن لا عنده زاد. الله أكبر. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ فهذا الزاد نتزوده من خلال هذا السفر الذي نحفيه من كل سفر دنياوي محصور منقطع يذكرنا بسفر كبير عظيم ما عاد رجوع، ماشي رجوع منه، ماشي في رجوع. هذا ميرو كما كان قبلهم من القرون انهم الينا انهم اليهم لا يرجعون، ما يرجعون للدنيا. فلولا ان كنتم غير المدينين ترجعونها ان كنتم صادقين، ما حد يرجع. وان كل لما جميع لدينا محضرون، يحبس اولهم حتى يصل اخرهم، ومحضر واحد في موقف القيامه يحضر الاول. قل ان الاولين والاخرين لما يجمعون الى مقات يوم معلوم. اللهم وفقنا وخذ بايدينا وارزقنا حسن التزود باشرف زاد. قالت وتزودوا فان خير الزاد التقوى، ان تتقي ضبه وسخطه بتجنب كل ما نهاك عنه ومسارعتك الى ما امرك وفرض عليك جل جلاله. هذا التقوى، كيف تقدر تتقي؟ تتقي سخطه وغضبه. لو جمعت قواك وقوى أهل الشرق والغرب كلهم ما يمكن، ما تستطيع أن تتقي غضبه وسخطه. إلا ما أمرك به تسارع إليه، ما نهاك عنه تبتي، هذه هي التقوى، هذه تتقي بها غضبه وسخطه جل جلاله. ولا ماشي غير هذا يقيك منه سبحانه وتعالى. فتقوى الله من أشرف الزاد. قال وأما الزاد أيضا يتزود للسفر فليطلبه من موضع حلاله. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا، وقال يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال هذه الفرائض وجهها الله للرسل ولكل من آمن. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيباتي رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون جل جلاله. يا أيها رسولكم طيب تعملوا صالحا. فهكذا كانوا التورع فيما يدخل بطن الإنسان وفيما يمتلكه وما يلبسه، ما يلبسه وما يسكنه وما يركبه وما يمتلكه، يكونوا على بصيرة في أنهم حلال. وإلا فمن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فلنا في أخذ الزاد أيضا اعتبار وادكار لنتزود. فإذا أنت من مجيئك إلى مثل هذه الدورة محتاج لك نصيب من الزاد، أما ترتب سكن وترتب أكلك وشربك بينكم أو ترتب، لابد لك من زاد. الزاد هذا يذكرك بأن في زاد ثاني معك وعظيم، لا تبخل على نفسك، زود تزود من الزاد الثاني هذا، نور الإيمان وصحة العمل الصالح وأوصق على روحه وحقيقته، هذا زادك خير الزاد التقوى، زادك العظيم. يقول وليتذكر أن سفر الآخرة أطول أن زاده التقوى، وليحذر ألا يصحب زاده إلى الآخرة. كيف بعض الناس يكون عنده صورة عمل صالح وصورة التقوى ثم تصحبه لها ما يصل منها إلى الآخرة ينقطع، كيف هذا؟ قال لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير. ما عاد يسأل حملت زاد من البلد الذي جيت منها، لكن ما عاد وصل البلد الثاني توصلت روح عليك في الطريق، ويش تعمل لما تصل البلد؟ فزاد الآخرة كله يستعمل من بعد الموت، فخلوه خذ لك زاد من اللي ما يفسد يستمر معك. فإذا دخلت عليه الرياء والعجب والغرور والحسد روح بعدك في الدنيا تصل ما حتحس المشي حلوت اللبيدة. وهكذا قال وليحذر أن لا يصحبه زاده إلى الآخرة لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير. يقول عليه رحمة الله وأما الراحلة يشكو الله بقلبه على تسخيرها، وكانت ما بين حمار وجمل، وأيضا صارت الآن عندنا ما بين سيارة وطائرة وباخرة، وكلها مراكب هو الذي سخرها جل جلاله وتعالى في علاه. فليشكر الله بقلبه على تسخيرها. هذا الحديد يتكون منه الطائرة، في حد ذاته يمكن يستخدم لضربك، يمكن يستخدم لقتلك، ممكن يستخدم يسفرك من حل على يوصلك إلى أماكن. سبحان الله تسخيره. ولو لم يسخره ما قدر أحد، ما قدر أحد ينتفع به، ولا قدر أحد يسيره. هو الذي خلقه على هذه الصورة، وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس ومنافع للناس، منافع للناس. وصلت إلى أن عامة الأجهزة المبتكرة لها تسبب من الحديد. وأنزلنا الحديد لباس شديد قوة، وذا ما يخلو عن هذا الحديد أنواع القنابل حقهم ومنافع للناس. يعلم الله من ينصره ورسوله بغيب. فهذا التسخير لكم اختبار وامتحان، من يسيرها لطاعته ومرضاته، ومن يلعبها لمعصيته ومخالفته جل جلاله وتعالى في علاه. يعلم الله من ينصره ورسوله بغيب، إن الله قوي عزيز والقوة له والعزة له، إنما هي اختبارات يختبر الله بها عباده، لا وجود لها بذاتها، موجودة بإيجاده في الوقت الذي أراد وعلى الهيئة التي أراد وإلى الوقت الذي أراد. الوجود الحق له وحده سبحانه وتعالى. فلهذا يجب أن لا يقصر نظرك عن وحدانية إلهك جل جلاله حيثما كنت، فإنه يغني من كل شيء ولا يغني منه شيء، ويكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. والمحجوبون والقاصرون ينحصر نظرهم في هذه الكائنات، فكأنها مقصودة وكأنها فعالة، وليس منها شيء موجود بذاته أصلا، ولا شيء منها لو هو محدود سواء في منافعه ومضاره وتحت القدرة في تركيبه وتشكيله. جل الله الذي خلق كل شيء. قال الرحل يشكر الله بقلبه على تسخيرها، يتذكر مركبه إلى الدار الآخرة. والذي اعتيد بين الناس في الركوب إلى القبور جنايز، وأنت إذا ركبت سيارة كل جنازة، إذا ركبت طائرة كل جنازة، إذا ركبت على دابة كل جنازة، إذا ركبت دراجة كل جنازة. فأنت مركوب إذا مركوب، كل ما كم ركبت على هذا أنت عرضة للركوب على الثانية، لابد تركب يركبونك على الجنازة إلى قبرك. لا إله إلا الله. قال وهي الجنازة، وليتذكر مركبه لدى الآخرة وهي الجنازة، فكيف يحتاط في السفر المشكوك فيه ويهمل أمر السفر المستيقن، يهمل أمر السفر المستيقن. تبلغ بالقليل من القليل، وهي زاد لسفر الطويل، هي الزاد للسفر الطويل. ولا تحسب بأنك سوف تبقى، فليس إلى بقاء من سبيلي. وخير الزاد تقوى الله، فاعلم شمر وعد عن قالي وقيلي. هكذا يقول. أما شراؤه ثوبي الإحرام فليتذكر الكفن، أنه سيلقى الله ملفوفا في ثياب الكفن. وما يمر في الحج يلتف بثوب الإحرام، بعدين يلفونك في ثوب الكفن. وما يكون حظك من جميع ما تملك في الدنيا إلا الكفن، هذا هو اللباس الوحيد. باقي الألبسة حقك من أي نوع كان وتفصيله عند خياط على جنب، ما تلبس هنا الكفن، هذا اللي يلحقك في القبر بعدين. لا إله إلا الله. لكن إذا معك ملبوس التقوى هنيا لك، القبر يوم الحشر لباس التقوى ما حد يقدر ينزع عنك بني، ولا حد يسرقه ولا حد الجمرك عليك ولا أحد يتعبك عليه، لباس التقوى وتفشر به يوم القيامة ولك الشرف والعز، ولباس التقوى ذلك خير كما قال جل جلاله. وهكذا يواصل سيدنا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى شان هذه الأسرار في الحج والخروج إليه. وماذا يتذكر الإنسان بكل عمل من أعمالي من أعمال هذا له من أعمال هذا الحج، كذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سفرنا لطلب العلم وهو من أفضل الأعمال، وهو مما يعد أيضا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى كان يقول ابن مسعود: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد في سبيل الله فقد نقص في غاية وعقر. إذا ما علم أن طلب العلم لأجل العمل به والقرب إلى الله تعالى جهاد في سبيل الله فهو ناقص الرأي والعقل، هذا جهاد، لأنه يقوم عليه الجهاد كله الآخر، يقوم على هذا الأساس وهو العلم بما فرض وبما حرم وبما أحب سبحانه وتعالى وبما كره وبما أباح لنا جل جلاله وتعالى في علاه. قبلنا الله وإياكم، حققنا بحقائق الإقبال الصادق عليه، وأقبل بوجه الكريم علينا. اللهم إنا نتوجه إليك أن ترزقنا الإخلاص لوجهك، وأن ترزقنا القرب منك في كل لحظة في كل نفس، وأن تجعل ما نقوم به من طاعاتك وعبادتك قائما على حقيقته وروحه وسره ومعناه وباطنه مقبولا عندك يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وزدنا من نوالك وجزيل إفضالك ما أنت أهله، وادفع عنا وعن الأمة الشر كله والسوء كله من حيث أحاط بعلمك، يا دافع البلايا يا كاشف الرزايا يا عالم الظواهر والخفايا يا حي يا قيوم يا بارئ البرايا، تولنا انظر إلينا ووفقنا وزدنا من فضلك ما أنت أهله. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله.
2: أرجع من اللهم صل وسلم يا أرحم الراحمين سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما نحن عاملين به، قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا، أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات. ونحن الآن جينا نسب الأموات، في ناس يتكلمون على أولياء الله تعالى، يشوف الكرامات حقهم وما ينقل عنهم، يشوفوهم شو ما يقولون، قال لا تسبوا الأموات، هذه الأموات اذكروا محاسين موتاكم وكفوا عن مساويهم، ناس صالحين ذلك، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وانت تشوف أشياء ما بلغوا علمك اسكت عن هذه الأشياء. ناس قد كفضوا، قد قدموا على ربهم، قد حاسبهم الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وانت تيجي تتكلم عليهم، اذكروا محاسين موتاكم. قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ليش تتكلم عليهم؟ هذيل ناس أموات، اذكروا محاسين موتاكم، كيف تتكلم؟ هذيل والأولياء ذو كرامات رتب، ذو كرامة، ومن تهوى لولد من غير أب، هذيل لابد من احترامهم، كيف تتكلم؟ وخاصة إذا كانوا من آل رسول الله أو من أصحاب رسول الله أو من التابعين أو من بعدهم إلى يومنا هذا، لا تتكلم على حد، ناس قد ماتوا وقد انتقلوا، لكن لا، نحن الآن اللي يبغاناه في الدين وخذه، لما بناه ما يوافقنا لا خلوا على شك، ما يصلح، كل الدين تأخذه. ذكرنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في المجموع، قال كان خطيب يخطب للناس، خطيب يخطب للناس كل يوم، كل جمعة يجيب الخطبة هذه، كررها كل جمعة يجيب الخطبة ذي، قالوا نسمع جبن حلا يضرنا ملينا منها، هات نحا خطبة ثانية، قال ماشي حتى تعملون بالخطبة هذه، الخطبة هذه عادكم ما عملتوا بها، ماشي خطبة ثانية لما تعملون بها الخطبة هذه. ونحن هكذا نقرأ الكتب، ما انتفعنا ولا استفدنا أبدا، نقرأ ونقرأ ولكن ما استفدنا شيء. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، كيف إنسان

0: تتكلم عليه أو يؤذيه. ناس قد ماتوا تكلم عليهم أو تنكش، انتبه من نفسك أنت إيش اللي قدمت. وشيء ثاني، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبهم ولا تلعنهم ولا يعني أنك تنتقد على أحد منهم، فأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أفضوا، أنت انتبه من نفسك إيش اللي تعرفه، إيش اللي تتعلمه. لا، كلنا شوف نحن مسؤولين عن أولادنا ومسؤولون عن نسائنا ومسؤولون عن أهالينا وعن أقاربنا.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

الله.

ربنا وغفرنا

0: فابكر وامعن في النظر ولا تكون كالسائمة.
1: يا الله يا الله يا الله بهج
0: الخاتمة. يا رب ما معنى عمل وكسبنا كله.

الجبال عمر ولا في ضلال. قادمة لكني أرجو ذا الجلال بجوال فاطمة. قادمة أضجى والد فاطمة ابن بحزن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحزن الخاتمة أضجى والد فاطمة ابن بحزن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحزن الخاتمة أضجى والد فاطمة ابن بحزن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحزن الخاتمة والقبور.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
2: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي؟ أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة معي. فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه عن تفقيده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيتم. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يغلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون قادر.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد إمام أهل العصمة وإمام أهل الكمال، صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم أيها السادة المشاهدون في حلقة جديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولا زلنا مع موضوع عصمة ساداتنا الأنبياء، القوم الخلص، القوم الكمل، المصطفين من الله عز وجل، من حفظهم الله من كل نقص وكملهم وجبلهم على الكمال وعلى العصمة، صلى الله عليهم وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. نرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري من علماء العراق والباحث في الأزهر الشريف في الدراسات العليا. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله
1: مولانا. خلال البحث في يعني الآيات التي وردت في حق ساداتنا الأنبياء والتي توهم منها البعض عدم العصمة أو عدم الكمال أو النقص، يعني كان الاعتماد على الكتاب الذي صدر لحضرتكم يعني مؤخرا، ألف مبارك يا سيدي صدور الكتاب، وهو كتاب إشارات العارفين في تنزيه الأنبياء والمرسلين.
2: نعم.
1: هذا الكتاب الذي جمعتم به جميع الآيات التي وردت في حق ساداتنا الأنبياء من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، والتي توهم منها بعض المفسرين يعني عدم العصمة أو ما لا يليق بساداتنا الأنبياء، وبينتم فيه بالدليل من الآيات الأخرى ومن السنة النبوية ومن أقوال العلماء المحققين وأقوال ساداتنا العارفين ما يرد هذا الفهم إلى أصله ويقومه.
2: نعم.
1: سيدي، ما هي قصة تأليف هذا الكتاب؟ يعني لو حضرتك تكلمنا عن هذا.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة قد سبقنا أكابر العلماء في الكتاب في هذا الموضوع، حيث أن موضوع تنزيه الأنبياء والمرسلين والكلام عن عصمتهم وكمال عصمتهم في جميع أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم هو معتقد الأمة وهو عقيدة الأمة، وهذا ما درج عليه السلف والخلف. فلذلك لما ظهرت في زمن التابعين ودست على بعض التفاسير، أو قد ذكر بعض المفسرين بعض الإسرائيليات التي تنتقص من مقام الأنبياء والمرسلين، تصدر بعض العلماء للدفاع عن ساداتنا الأنبياء والمرسلين، وألفوا في ذلك مصنفات حقيقة. منهم سيدنا أبو الحسن السبتي، يعني كتب كتابا اسمه تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء،
1: حثالة
2: يعني
1: الأغبياء.
2: حتى في قسوة باللفظ.
1: نعم.
2: لكنه ثار هذه الثورة دفاعا عن عن عن أهل الحضرة.
1: نعم.
2: من ساداتنا الأنبياء الذين ينوبون عن ربهم في التبليغ
1: وهم أحق بالغير عليهم يعني.
2: طبعا. وكذلك الإمام السيوطي رضي الله عنه كتب كتابا أسماه تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء. فاعتبر أن ما ذكر في بعض التفاسير من الإسرائيليات هذا تسفيه من الأغبياء الذين لم يدركوا ولم يعرفوا حقيقة الأنبياء. لكنها كانت كتب مختصرة. كذلك الإمام الرازي له كتاب اسمه عصمة الأنبياء، يعني كتب مختصرة لم تتجاوز 100 إلى 150 صفحة، لم تتناول جميع الآيات. في الحقيقة أنا نشأت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه علي بين قطبين من أقطاب المعرفة والعلم، من أقطاب المعرفة بالله والعلم، مشايخي الشيخ حسين الحلاب رضي الله عنه والشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه، هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم يقرؤون القرآن ويحفظونه عن ظهر قلب، بل ويقرؤونه كسطر واحد ولم يجلسوا لمعلم في حياتهم، وكأنها وراثة لجدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرسخوا فينا في عقائدنا هذه المواضيع، ونحن صغار لما نحضر في مجالسهم يجيبون على أسئلة الناس فيما تتعلق في مثل هذه الآيات، وهمت به وهم بها، والآيات التي تتعلق بحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى، لأن الفطرة السليمة لا تعتقد النقص في النبي. لكن جاء بعض العلماء وأشاعوا في المساجد بأن النبي يخطأ والنبي يذنب، وقرأوا هذه التفسير دون أن ينبهوا إلى هذه الإسرائيليات. سمع الناس بها، بدأوا يتساءلون. أنا كنت أسمع مثل هذه التفسيرات من مشايخي. لما بعد ذلك لما بدأت أقرأ في القرآن الكريم ويعني تظهر أمامي مثل هذه التفسيرات، الحمد لله أنا كنت محصن يعني بتعليم مشايخي أن أطعن في النبي مهما كان. أنا عندي النبي كامل
1: صلى الله عليه وسلم،
2: عندي النبي كامل من كل شيء، أبدا لا يطرأ عليه النقص أبدا، هو الإنسان الكامل.
1: نعم.
2: لما كانت تأتيني مثل هذه الآيات أذهب إلى كتب التفسير، خصوصا تفسير الإمام الرازي، تفسير الإمام القرطبي، وحتى في كثير من الأحيان للزمخشري. في كثير من الآيات نزه الأنبياء والمرسلين تنزيه حقيقي. بعد ذلك أستعين بكتب الأولياء والصالحين، إن لم أجد أذهب إلى مشايخي فيزيلون الشبهة بكل سهولة، بل ويحولون الآية التي قد أشكلت على البعض إلى كمال في حق النبي، فأخرج منهم مطمئنا لهذه الإجابات. بعد ذلك لما وجدت أن ساداتنا العلماء الذين ذكرتهم آنفا لما صنفوا في آيات قليلة، لكن يوجد عشرات الآيات لم يذكرها أحد ولم يذكر كيف التنزيه فيها، فأمرني شيخي الشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه بأن أجمع جميع تلك الآيات وأؤلف كتاب في توجيه هذه الآيات بما يلائم مقام العصمة ومقام الكمال الذي خصه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ومرسليه. فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمدد الله سبحانه وتعالى وبأنظار سيد الخلق صلى الله عليه وسلم استطعنا أن نجمع جميع الآيات. بعد ذلك ذكرنا الأقوال التي لا تليق بمقام النبوة، الذين اتهموا الأنبياء بالذنب والمعصية والصغيرة والكبيرة، وقابلناها بأقوال العارفين بالله من العلماء الربانيين. وبعد ذلك فصلنا القول في كل آية وألحقنا الكتاب بمختصر عن بعض الأحاديث التي فيها أيضا إشكال على بعض الناس، ووضحنا المراد منها بما يناسب مقام العصمة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه التفسيرات الخاطئة داء، ولكل داء عند سادتنا العارفين دواء.
2: نعم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي، ونفعنا الله بكم وبسادتنا المشايخ وجميع أهل الله وجميع سادتنا العارفين رضي الله عنهم أجمعين. سيدي، هذه الآيات التي نقرأها، عفى الله عنك لما أذنت لهم وهمت به وهم بها، واستغفر لذنبك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من الكافرين. هذه الآيات يعني يطلق عليها ساداتنا العارفين أنها آيات متشابهة.
2: نعم.
1: ويجب ردها إلى المحكم التي هي العقيدة. ماذا يعني الآيات المتشابهة؟
2: المتشابهة يعني اختلف المفسرون في تعريف المتشابه. منهم من قال هو ما اختص الله سبحانه وتعالى فيه بعلمه، ما اختص الله سبحانه وتعالى فيه بعلمه أو بمعرفة تفسيره. ومنهم من قال لا، هو اللفظ المشترك الذي قد يحتمل أكثر من معنى. ومنهم من قال هو اللفظ الذي يحتاج إلى بيان، فالمحكم واضح، واضح الدلالة واضح البيان.
1: نعم.
2: كقولك مثلا، كقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، أو مثلا كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا نص واضح، هذا محكم
1: ليس فيه دلالة أخرى.
2: نعم. أما المتشابه فكما قلنا قبل قليل، منهم من قال هو ما اختص الله سبحانه وتعالى به وفيه بعلمه، ومنهم من قال هو محتاج إلى بيان، والعارفون بالله هم الذين يستطيعون أن يردوا المتشابه إلى المحكم.
1: نعم.
2: نعم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. هل يمكن أن يقال أن هذه الآيات المتشابهة هي اختبار للأمة فيما بعد، لكي هل سيردون هذا الفهم إلى ما أمرنا الله أن نفهم وما أمرنا الله أن نعتقد؟ يعني هل هي اختبار؟
2: يمكن أن نقول فيها اختبار، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ولا يردون المتشابه إلى المحكم. لما؟ قد يكون من جهلهم في فهم مراد الله سبحانه وتعالى، قد يكون من افتقارهم لعلوم الآلة أو لأصول التفسير، و وكيف إذا ما جاءت آية فيها متشابه كيف نستطيع أن نرد هذا المتشابه إلى المحكم؟ وهذا ما كان يفعله الصحابة الكرام، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراسخون في العلم يستطيعون أن يردوا المتشابه إلى المحكم. بدليل، لما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقال في آية أخرى يد الله فوق أيديهم، هنا لما جاء الراسخون في العلم نزه الله سبحانه وتعالى عن التجسيم ونزه عن التشبيه، ورد المحكم إلى المتشابه ما دام أن اللغة تحتمل الحقيقة والمجاز، وهذه النصوص تصطدم بقوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن نحن نفسر هذه النصوص ونعتقد بهذه النصوص ونؤمن بهذه النصوص، لكن تحت آية ليس كمثله شيء.
1: نعم، هناك أصل نرد إليه الأمور.
2: بالضبط، هذا هو المحكم. إذن حاشا أن نجسد الله ونقول أن الله سبحانه وتعالى هو جسم ويحتاج إلى عرش حتى يستوي عليه، ونفسر الاستواء بالجلوس، أو نقول أن الله سبحانه وتعالى له يد، ولما خافوا من التجسيم وقعوا بالتشبيه، قالوا ليس كأيدينا. وكذلك في حق الأنبياء، لما لم يعتقدوا العصمة والكمال في حق الأنبياء وجوزوا عليهم ارتكاب الذنوب الصغيرة والكبيرة والسهو وخلاف الأولى وتسلط الشيطان، لما جاءتهم هذه الآيات المتشابهة في حق الأنبياء وعصى آدم ربه فغوى ووجدك ضالا فهدى، والآيات التي تفضلت بذكرها، حملوها على ظاهرها ولم يردوها إلى المحكم، والمحكم يقول أن الله اصطفاهم، أن الله اختارهم، أن لهم العصمة، أن الشيطان لا تسلط عليهم، أن الله عصمهم وحفظهم من الشيطان بدلالة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. سيدي، يعني في الحلقة القادمة إن شاء الله سنبدأ في الشروع بتفسير سادتنا العارفين للآيات المتشابهة، لكن قبل البدء بهذا نريد يعني حضرتك قاعدة عامة. كل آية خطر في بالي أن سادتنا الأنبياء ليسوا فيها معصومين أو ليسوا فيها لكمال، كيف أتعامل معها؟ وليس لدي المعلومات، يعني ليس لدي التفسير الصحيح، أريد قاعدة أقرأ بها هذه الآيات.
2: نعم، أولا أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. نعم. وللخالق أن يخاطب العبد كما شاء.
1: نعم.
2: يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول لسيد الخلق يا أيها النبي اتق الله، يخاطبه كيفما شاء، لكن لا يجوز لأتباع الأنبياء أن يخاطبوا الأنبياء كما خاطب الحق عز وجل الأنبياء والمرسلين. هناك أدب في الخطاب، هذا الأدب علمنا إياه الحق عز وجل في القرآن الكريم. سيدنا آدم أكل من الشجرة، لما أكل من الشجرة وهو يعلم أنه أكل لأن الله قد قدر عليه ذلك الأمر، هل قال لربه جل جلاله عم نواله أنت الذي قدرت علي هذا الأمر فلما تحاسبني بشيء قد قدرته علي؟ لا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، نسب الظلمة إلى أنفسهم. هكذا يخاطب الأكابر، يعني من الأنبياء والمرسلين بهذا الأسلوب. ولكن انظر إلى الشيطان لما أساء الأدب في خطابه مع الحق عز وجل وقال فبما أغويتني، ونسب الغواية لله سبحانه وتعالى، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأفعال، والله خلقكم وما تعملون، فكل فعل صدر من مخلوق إنما هو بأمر من الله أو بإرادة الله سبحانه وتعالى، لأن هناك يعني فرق بين الأمر والإرادة في العقيدة، ويعني هذا له مبحثه الخاص. لكن لما أساء الأدب ولم يتأدب كما تأدب سيدنا آدم عليه السلام طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى إلى أبد الآبدين.
1: كان الفرق فقط في الأدب،
2: في الأدب، كلاهما يعلم، لأن سيدنا آدم يعلم وعلم آدم الأسماء كلها، سيدنا آدم يعلم أن هذا قد شيء قد قدره الله عليه، وهذا ما ورد في صحيح البخاري لما روى لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المحادثة التي حصلت بين سيدنا آدم عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام، قال أنت آدم يعني أبو البشر، خرجنا بسببك من الجنة أو بذنبك أو كما قال، قال هل الأمر الذي فعلته قد قدره الله سبحانه وتعالى علي قبل أن يخلقني أم بعده؟ قال بل قبل أن يخلقك. قال إذن كيف تحاسبني أو تعاتبني على شيء قد قدره الحق عز وجل علي قبل خلقي؟ يقول فحاج آدم موسى، فحاج آدم موسى. إذن سيدنا آدم يعلم أن هذا الأمر مقدم، لكن هو يعلم كذلك، لأن الله قد علمه، يعلم كيفية كيف تخاطب الملوك وكيف تخاطب الأكابر. فنحن يجب إذا ما خاطبنا الأنبياء والمرسلين وأردنا أن نتكلم معهم نتكلم بأدب، ولا نخاطب الأنبياء والمرسلين كما خاطبهم الحق عز وجل. هذه قاعدة مهمة يجب أن يعتمدها الإنسان المسلم في كل علاقته مع الأنبياء والمرسلين. وهذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من أن نوقر ونعظم الأنبياء والمرسلين.
1: وإذا يعني ما يعني بعيدا عن آيات الخطاب، آية مثلا إخبار أن مثلا وعصى آدم ربه،
2: نعم،
1: هنا يخطر على بالي أن سيدنا آدم عصى، وأنا لا أعلم الصح يعني الحديث الذي ورد في صحيح سيدنا البخاري، كيف أتوقف هنا؟ ماذا أقول؟
2: تتوقف على القواعد التي قعدناها في اللقاءات السابقة،
1: نعم،
2: لما قلنا أن الشيطان قد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذه قاعدة أولى.
1: نعم.
2: القاعدة الثانية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نعم، إذن خلص لا يستطيع الشيطان أن يتسلط على النبي لا بالوسوسة ولا أن يأمره بذنب ولا يأمره بسوء ولا يؤثر على قلبه ولا على عقله ولا على روحه أبدا بنص القرآن.
1: نعم.
2: والقاعدة التي يعني وضعها لنا سيدنا جعفر الصادق إياك يعني واسمعي يا جارة،
1: نعم،
2: والأمور العقلية الأدلة العقلية التي ذكرناها وفصلنا فيها القول في الحلقة السابقة.
1: يعني بملخص الكلام يا سيدي أن أقول هذا فهمي الخاطئ وليس، نعم، هذا حقيقة الأمر
2: طبعاً.
1: وإما أبحث عن يعني الإجابة عند ساداتنا العارفين وإلى أن أجد الجواب لا أعتقد هذا الأمر
2: أبداً أنه،
1: وأقول هناك معنى يليق بساداتنا الأنبياء والمرسلين
2: لأنه من أصل العقيدة.
1: نعم.
2: أصل العقيدة.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. يعني هناك معنى قلتم أريد أن أسألكم عنه، قلتم الأنبياء منذ لحظة ولادتهم معصومين، هل يعني منذ لحظة ولادتهم أم منذ نزول الوحي عليهم؟
2: الراجح عند أهل السنة والجماعة وعند الأولياء والصالحين أن الأنبياء معصومون من لحظة الولادة، معصومون من لحظة الولادة، وهذا الذي رجحناه إنما هو ما ورد في القرآن الكريم. لما الدليل قبل أن نتطرق لأدلة من القرآن الكريم؟ الدليل العقلي، لو يأتي رجل ويقول أنا نبي وأنا أدعو إلى الحق وأدعو إلى مكارم الأخلاق وأدعو إلى أن تترك الذنوب والمعاصي، لو كان قد ارتكب شيئا مما نهى عنه الآن لعيروه وقالوا له أنت كيف تريد أن تنهانا عن شيء كنت تفعله معنا، كنت تفعله معنا، وكيف تنهانا وتدعونا إلى شيء كنت لا تفعله في السابق؟ هذا العقل يقول هكذا. وما سمعنا أحدا من المشركين قد عير النبي صلى الله عليه وسلم بذنب قد ارتكبه أبدا.
1: نعم.
2: إذن هذا يدل على أنهم لم يرتكبوا الذنوب والمعاصي قبل البعث أو قبل الإرسال، وهذا يدل على عصمتهم. أما من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، والرشد كما فسره الإمام الرازي قال النبوة. لما قال من قبل قال آتاه النبوة وهو صبي، لذلك كان لا يذهب منذ صغره لا يذهب مع عمه ومع قبيلته ليسجد إلى الأصنام أبدا. إذن هو معصوم محفوظ. لما نأتي مثلا إلى سيدنا إسماعيل، انظر إلى هذه الالتفات العجيبة، قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. كان سيدي الشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه يقول في هذه الآية كفاية لمن أراد الدليل على عصمة الأنبياء قبل البعثة بل من ساعة ولادتهم. انظر إلى خطاب سيدنا إبراهيم في هذه الآية، أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه،
1: أمر عظيم.
2: فهل يحتاج سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن جاءه الأمر الإلهي أن يستشير سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ قال يا بني انظر ماذا ترى.
1: نعم.
2: انظر، يقول مولانا الشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه بقوله انظر أي أن سيدنا إسماعيل كان صاحب نظر ولا يستطيع أن يفتي أو أن يتفكر في الأمر الإلهي ويطيع الأمر الإلهي إلا إذا كان نبيا، والدليل على نبوته الجواب الذي جاء في هذه الآية، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فمن الذي علم إسماعيل عليه السلام أن الرؤيا في حق الأنبياء وحي، وهذا دل على نبوته من ساعة ولادته عليه الصلاة والسلام.
1: يعني سبحان الله، لو ردت فعل طفل عادي ليس نبي كان يعني سيصرخ أو يهرب أو طبعًا أو أو
2: طبعًا،
1: لكن هذا يؤيد أنه كان نبيا
2: طبعا. وهذا هذا ما سنخرج بعد أن نستقرأ جميع الآيات، سنخرج بهذه النتيجة. الآن تكلمنا عن سيدنا إبراهيم، تكلمنا عن سيدنا إسماعيل. قال الله سبحانه وتعالى في حق سيدنا يوسف لما ألقوه في البئر، قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إذن هذا وحي نزل على سيدنا يوسف وهو في البئر لا زال صغيرا، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بأنه سينبئ إخوته ما فعلوا به وهم لا يشعرون بما سيؤول إليه مصير سيدنا يوسف عليه السلام. وهذا ما نبأه أباه إياه لما قص عليه الرؤيا. ثم ننتقل إلى نبي آخر، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحدث عن سيدنا سليمان، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. في القضيتين المعروفتين، قضية الغنم لما دخلت في زرع الرجل وأكلته، فتحاكم إلى سيدنا داود عليه السلام، فحكم لصاحب الأرض أن يأخذ الغنم ينتفع، أن يأخذ الغنم مقابل الزرع خلاص، وهذا كان في شرعهم. فخرج الرجلان، سيدنا سليمان كان في الخارج، فعرض عليه المسألة، قال عودا معي، عاد إلى أبيه، قال أنا لي حكم آخر. ففهمناها سليمان، سليمان كان صبي هنا. قال أنا أرى أن يأخذ صاحب الأرض الأغنام فينتفع بلبنها وبها، ويأخذ صاحب الغنم الأرض، حينئذ ستعود الأغنام إلى صاحبها وتعود الأرض إلى صاحبها. أعجب سيدنا داود بهذا الحكم. هنا كيف يستطيع لبشر أن يرد حكم نبي وهو داود إذا لم يكن نبيا؟ والدليل على نبوته قول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان. وحتى نتأدب مع الأنبياء ولا نقول أن داود أخطأ، قال الله سبحانه وتعالى وكلا آتيناه حكما وعلما. أيحذر، احذر أيها السامع أن تتهم داود عليه السلام بالخطأ.
1: نعم، هذا مراد الله كان، لكنه لم يخطئ.
2: تمام.
1: نعم.
2: ننتقل بعجالة إلى سيدنا عيسى.
1: نعم.
2: قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نص صريح من الذي تحدث في المهدي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي وأن الله قد آتاه الكتاب. وكذلك في حق سيدنا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم متى صبية، والحكم هنا بمعنى النبوة. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم من باب أولى. إذن باستقراء جميع تلك الآيات نعتقد بأن الأنبياء معصومون من لحظة ولادتهم، والنبوة وهبية وليست مكتسبة، وقد وهبها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه من لحظة الولادة للأدلة التي ذكرناها قبل قليل. وماذا قال في حق سيد الخلق؟ قال فإنك بأعيننا، أي من لحظة الولادة، بل من لحظة عالم الأرواح، وقد صرح بهذا وقال كنت نبيا، والنبي لا يكون نبيا إلا إذا نبئ وآتاه الله سبحانه وتعالى كتابا. لكننا نتكلم عن نبوتهم من لحظة الولادة. إذا ثبت عندنا هذا، لدينا هذا، وإذا قررنا هذه القاعدة، إذن سنحكم بعصمتهم من لحظة الولادة إلى ساعة الانتقال. وإذا ما جاءتنا الآيات القرآنية سنفسرها بما يوافق ويليق مقام العصمة الذي قرره القرآن الكريم.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي، ونسأل الله أن ينعم علينا بكمال الأدب وكمال الإيقان والتعظيم والاعتقاد بسادتنا الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وآلهم وأصحابهم أجمعين. يعني إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، وإن شاء الله من الحلقة القادمة سنباشر بتفسير ساداتنا العارفين للآيات من سورة البقرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: ويعني إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، ونشكر فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، ونستودعكم الله ورسوله.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، أبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.

0: إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. القتلة بكسر القاف الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل. وليحد يقال أحد السكين وحدها واستحدها. شفرته أي السكين وما يذبح بها. والحديث قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل. وقد نص الحديث على وجوب الإحسان، وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه العزيز فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت. فليكرم جاره فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغارسها، فحملت من عامها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل، فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
3: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجات كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

يستور السلاح يعتدل وتراس وساوي الأقدام يرحمني ويرحمكم الله. صلي فرض الظهر 4 ركعات عليها. الله أكبر الله أكبر. وجهت وما أنا من المشركين. أعوذ بالله ما شاء الله. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الطيبات لله. السلام عليكم. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم بارك على سيدنا.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب.

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسمه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباده. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك.

إلا طارقا يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت لا شفاء إلا

والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال، يا أرحم الراحمين.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: يا من ذكر ممن حضر وممن يسمع لحظة تحررك من رق لغير الله فتعتز بعز الله، تخرج من الذلة بالخضوع لغيره وتلبس تاج عزة بالخضوع لجلاله. إذا خضعت لجلاله فقد خضعت للعزيز، خضعت للجبار المتكبر الواحد الحي القيوم الإله الخالق الذي يستحق أن تخضع له. لكن خضوعك لحضارات هؤلاء، لأفكار هؤلاء، لأحزاب هؤلاء، لتعليمات هؤلاء، لماديات هؤلاء، خضوع ذل، خضوع مهانة، خضوع سقوط، خضوع يضيع عليك الدنيا والآخرة. فاخضع للجليل يجلك، واخضع للعظيم أعظم أمرك، واخضع للباقي يبقى عزك. اخضع للعزيز يعزك، اخضع للكريم يكرمك، اخضع للقادر يتولاك ويرعاك ويعلي علاك جل جلاله وتعالى في علاه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى، ويصدق في الإقبال على الله، ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر، وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها، وفتح له الباب فليدخل، ودعاه الداعي فليسرع، وليحذر من غد بعد غد، فإن ذلك من عمل الشيطان، وليقبل ولا يتثبط ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية.
3: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ونسأل الله أن يقبل بقلوبنا عليه ويقبل بوجهه الكريم علينا. آخر ما ذكر سيدنا الإمام الحداد في مسألة حفظ هذا الباعث بترك مجالسة المحجوبين والغافلين من أصدقاء السوء، وكذلك الانتباه من وساوس الشياطين، فإن الشيطان كما قلت لك إذا وجد منك رغبة يشتد وسواسه وشغله، لهذا تجد الإنسان أحيانا يكون في حالة من الغفلة واللهو الشديد، ويجد من نفسه أنه كان طبيعيا في أكله وشربه وحياته، فإذا أقبل على الله سبحانه وتعالى ربما داخلته بعض الوساوس، ربما شعر بالضيق، ربما شعر بالهم، وذلك كله من صنايع الشيطان ليكدر على العبد صفاء قلبه وليثبطه عن السير إلى ربه سبحانه وتعالى. بل ربما عرض الشيطان للإنسان بأنواع من الوساوس المتلونة المختلفة، فمرة يأتيه بالتسويف، مرة يأتيه بالتخذيل عن العمل، مرة يأتيه بالاستعجال، مرة يوسوس له بالرياء، ومرة يقول له أنت ربنا قد كتب المكتوب من قديم، وإذا كنت صالح من أهل الجنة فالله قد كتب أهل الجنة وقد كتب أهل النار من قبل ما يخلقهم، لا تتعب نفسك، وهكذا يتلون حتى يشوش على الإنسان. بل أحيانا إذا ما استطاع الشيطان على الإنسان في ذاته شوش على أهله، شوف إن كان متزوج شوش على زوجته، صلح مشاكل مع الزوجة، كان غير ذلك ربما تجد الإنسان صار بينه وبين أخوانه، بينه وبين أمه بين مشاكل، كل ذلك أنواع من تجييش الشيطان على الإنسان كل طاقاته ليصد عن الله سبحانه وتعالى. إذا كان المؤمن مدرك لهذا فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بكل وساوس الشيطان، ويعرف أن هذه الأشياء منه، وأنه كلب مسلط على ابن آدم، وأن تجاوزه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللا مبالاة به فإن ذلك يصرفه بإذن الله تعالى. ثم ذكر الإجابة، إجابة هذا الباعث الرباني إذا بعث الله سبحانه وتعالى هذا الباعث، قال فليبادر الإنسان ويحذر من التسويف، يقول الإنسان إن شاء الله خلاص بكرة بعد بكرة، كما يحصل عند كثير من الناس، يحصل عنده شيء إقبال، كأن يكون مثلا حضر مجلسا من مجالس العلم والخير والصلاح، ووقعت كلمة في قلبه، أو أثرت آية في فؤاده، أو حديث نبوي أو كذا، فوجد رغبة، يقول إن شاء الله نحن اليوم يوم الأحد، إن شاء الله من يوم الجمعة ببدأ، لأن يوم الجمعة هذا يوم مبارك، فإن شاء الله أبدأ الإقبال على الله من يوم الجمعة، وأرتب إقبالي على الله، أرتب أورادي، نحن الآن في صفر، إن شاء الله ربيع الأول، إن شاء الله أيام مولد النبي، إن شاء الله ليلة المولد هذه يوم 12 ليلة انتقالية في حياتي، كلها تروح، وهذا خليه في رمضان ولمن الحج إن شاء الله، الحج بعد الحج. فيبقى الإنسان مهما وجدت من نفسك رغبة للتسويف فاعلم أن ذلك من الشيطان، وأن هذا خذلان، وأنك لن تستطيع أن تقوم إذا كان فيك هذه الصفة وهذه الطبيعة. لابد أن تقطع هذه الطبيعة، ولابد أن تقطع هذه العادة، وأن تكون مستيقنا. ما ذكر هؤلاء العارفون، ولا ذكر قبلهم سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم النهي عن العجز والكسل والتسويف، إلا لأنه سبب عظيم من سبب من أسباب الخذلان والبعد عن الرحمن سبحانه وتعالى. فيبغى الإنسان يبادر بما استطاعه ويجتهد ويحذر من هذا التسويف غدا بعد غد، ولا يقبل تثبيطات الشيطان، ولا يقبل تثبيطات أصدقاء السوء، فإن الله تعالى يصلحه إن شاء الله. نعم.
2: قال أبو الربيع رحمه الله: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة، فإن انتظار الصحة بطالة.
3: نعم.
2: وقال ابن عطاء الله في الحكم: إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس.
3: نعم، كما ذكرنا يكون مثلا واحد يقول أنا الآن طالب جامعي، تدخل لك الجامعة، يقول واحد أنا الآن طالب في الجامعة إن شاء الله أول ما تخرج بقوي وجهتي إلى الله. وليش لما تتخرج من الجامعة؟ وإيش الفرق بين الآن؟ الله تعالى الآن ما هو موجود وغدا بيكون موجود، وإلا الآن أنت عاجز وغدا بتكون صحتك أفضل. ما الذي يمنع الإنسان أن يقبل على الله في اللحظة التي بعث الله فيها دافع وداعي الإقبال عليه؟ ليس هناك مانع إلا كسل، عجز، تسويف، تراخي، تثبيط، بطالة. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتشل نفسه من هذا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أن يعوذ بك من العجز والكسل. فهذا استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ الفصل الثاني.
2: فصل: وأول شيء يبدأ به المريد في طريق الله تصحيح التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب، وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها إلى أربابها إن أمكن.
3: فالتوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحماء الأمنع. التوبة قال سيدنا الغزالي: مثال الذنوب مثال السلاسل والحبال، تقيد رجل الإنسان ويده، فكيف يمشي أو كيف يكسب وهو مكبل اليدين والرجلين؟ فإذا أردت السير أول فك القيود التي تقيدك عن السير، فالذنوب والمعاصي قيود تقيد العبد عن السير إلى الله. فلذلك كانت التوبة هي الخطوة الأولى. فإذا صدقت ونصحت التوبة لله سبحانه وتعالى من العبد، فإنه ينطلق انطلاقة عظيمة جدا. فالعقبة هذه عقبة عظيمة ومهمة، لأنها هي أول شيء في الطريق. فإذا الإنسان لم يتجاوز هذه العقبة فإنه يحوم حول نفسه ويدور حول نفسه. وربما بعض الناس مر به 80 سنة وهو لم يتجاوز هذه العقبة، يقبل شوي على الله ويوقع في ذنوب كثيرة ويرجع، يقبل شوي ويرجع. وبعض الناس تجد ذنب من الذنوب عقدة إصرار ما هو قادر يفك عليه، عنه كان يكون عنده ذنب في عينه، يحب النظر إلى المحرمات وما كله، يقوم يصلي إذا غلق صلاته راح فتفرج أشياء محرمة، فما كان في الصلاة من دوافع ترقيه وقفت، يروح إلى مجلس خير يرجع إلى ما صار النظر المحرم هذا عقدة حياته. ولو كم منه شاب 15 سنة 20 30 40 50 يكبره على نفس هذه العلة، فهو مقيد بسلسلة وراضي بنفسه أن يبقى بهذه السلسلة مقيدته. هل هذا إنسان عاقل؟ اكسر هذه السلسلة وهذه الأغلال التي حجبتك عن الله، اكسرها بصدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبادر في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي للإنسان أول شيء أن يبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، وكذلك يرد المظالم، لأنها كذلك حقوق الخلق ما لها حل إلا أن تردها لأصحابها، وما استطاع فليطلب المسامحة منه. سيذكر الآن شروط صحة التوبة. نعم.

0: إلا فيطلب الإحلال منهم، فإن الذي تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق.
1: لا إله إلا الله.
0: وشرط صحة التوبة صدق الندم على الذنوب مع صحة العزم على ترك العودة إليها مدة العمر. ومن تاب عن شيء من الذنوب وهو مصر عليه أو عازم على العودة إليه فلا توبة له.
1: نعم، ذكروا شروط التوبة. أولا الندم، وجاء في بعض الروايات الندم توبة، والندم هو الحسرة والأسف على ما جرى من الإنسان. أما كون الإنسان غير متألم من ذنوبه التي فعلها، إنما يتوب توبة خفيفة ضعيفة هكذا، سمع موعظة يستغفر الله يتوب إليه يرجع. ولا الندم هذا حرارة، يعني لو ترى أنت في نفسك كشاب، أن أضرب لك مثال، أن هناك واحد، أنت عندك اختبار غدا، جاء واحد من أصحابك أعطاك ورقتين قال لك ذاكر هذه الورقتين تراها مهمة، وانت عندك كتاب وذاكرت كتاب كبير وتعبت فيه، قلت هذه ورقتين ما أعمل بها، رميتها. فلما دخلت الصبح إلى الاختبار وجدت أكثر الأسئلة حق الاختبار من الورقتين هن، خرجت تكون محصور ولا ما فيك حصر، تكون متأسف زعلان، ما تجد في نفسك هكذا شيء يحوك فيك، يعني تألم داخلي، انزعاج من نفسك، زعل من نفسك، زعلان من نفسك، يعني شوية، يعني ليش أنا إنسان غبي هكذا؟ إيش كان كلفتني هذه الورقتين؟ لو قريتها كان 5 دقائق، ما كلفتني حتى 5 دقائق، ورقتين صفحتين. لكن تبقى أنت تلوم نفسك وتعاتب نفسك وبعدين لما تطلع الشهادة وبعدين طلع نتيجتك أقل وبعدين ما قبلوك في التخصص لأن درجتك نقصت، ترجع طول وقتك وانت الورقتين هذه عذاب حياتك، تقعد تتذكرها وتندم، عندك ندم وتألم. شوف هذا في شيء دنيوي بسيط. فإذا كان ندمك على التوبة شيئا من هذا، فأنت متألم زعلان من نفسك تعاتبها على هذا ما جرى منها من هذه الذنوب، فهذا ندم. أما كونه يمر خاطر عابر على النفس هكذا تظن أنه ندم، فليس هذا بندم، إنما هذا خاطر. فالندم توبة، ثم لابد من أن يستغفر الإنسان ويتوب ويعلن لربه أنه لن يعود، فيكون عنده العزم على عدم العود لهذه المعصية أبدا مهما كان. ثم يقلع عنها طبعا، كل واحد وسط المعصية ويقول أنا تائب منها ما يتأتى. فإذا لا بد من ندم وعزم على عدم العود إليها مع رد المظالم للناس أو الإحلال منهم. نعم.
0: وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه، ومتى حزن على تقصيره وانكسر قلبه من أجله فليعلم أن الله عنده، إذ يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي.
1: نعم، هذه حالة المؤمن، أنه يجد نفسه مقصرا مع الله سبحانه وتعالى، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. فالمؤمن دائما يشعر بالتقصير مع غاية التشمير، والمنافق يشعر بالإحسان كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهذا إذا المنافق إذا عمل عمل قليل، صلى صلوات مثلا أو حضر أو تصدق، يقول فرحان والله أنا سويت شيء كثير، يلا ربي أعطنا الجنة، كأنه يطالب ربه بحقه. لكن المؤمن تجده هكذا قوام صوام كثير العبادة، ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم،

0: بعزم معصية الله ومخالفة الله، فكيف بنا نحن لا نندم ونتوب مثل هذا الندم؟ نسأل الله أن يردنا إليه. نعم.
1: وعلى المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من احترازه من تناول السم القاتل، ويكون خوفه لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل السم، وذلك لأن المعاصي تعمل في القلوب عمل السم في الأجسام، والقلب أعز على المؤمن من جسمه، بل رأس مال المريد حفظ قلبه وعمارته.
0: نعم. المنافق إذا أذنب الذنب كأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا طارت، وأما المؤمن فإنه إذا أذنب الذنب كأنه جبل على رأسه يكاد أن يقع عليه، فتجده خائف في أي لحظة أنه ممكن هذا الجبل يسقط على رأسه. فتعظيم الذنب من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لذلك بعض العارفين الصالحين لا كابر لما فعل أمرا وقال له يا أحد يا سيدي هذا ليس من كبائر الذنوب من الصغائر، هذا من اللمم، قال له ما عندنا لمم، كل ما كان معصية للكبير فهو كبير، وأنا ربي كبير في قلبي، فكل تقصير في حق الكبير فهو كبير. نعم. فهم يرون الذنب من حيث أنه معصية لمن؟ معصية لله تعالى، فيعظم عندهم الذنب. والذنب مثل السم القاتل الذي يفتك بقلب الإنسان، وقد جاء أن النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس. تخيل سهم، عاد السهم هذا مسموم، إذا أصابك كيف تنجو من الأمراض ومن الآفات؟ الله يعافينا إن شاء الله. طيب.
1: والجسم غرض للآفات وعما قريب يتلف بالموت، وليس في ذهابه إلا مفارقة الدنيا النكدة النغصة، وأما القلب إن تلف فقد تلفت الآخرة، فإنه لا ينجو من سخط الله ويفوز برضوانه وثوابه إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: الله يجعلنا وياك من أهل الحظ العظيم، ومن من آتاه الله القلب السليم، وممن أكرمه الله تعالى بالصدق والرضا والتسليم. اللهم تب علينا توبة نصوحة تطهرنا بها قلبا وجسما وسرا وروحا، اللهم تب علينا توبة لا ننكث عهدها ولا نخلف وعدها ولا نرجع للذنب بعدها، اللهم ثبتنا على الحق والهدى، وادفع عنا الزيغ والردى، وسلك بنا في طريق الاتباع لحبيبك المقتدى، فيما خفي وبدا ظاهرا وباطلا، حتى تجمعنا به في الدنيا وغدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيد المرسلين. بدأنا في الحلقة الماضية وقلنا أن كلمة الله وأولها طبعا ألف، ألف وليس ألف، ألف

0: هذه الكلمة دائما الناس لا يعطونها حقها من الاحترام والتكريم. يعني إيش؟ يعني إذا قلنا الله لابد أن تهتز المشاعر كلها. وضربنا لكم النبي لك مثل بحكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما إيش؟ دائما يعرف حق كل شيء وقدر كل شيء، ولذلك لما قال الله وخرجت من القلب كان كل شيء. وإذا قلت أنت مثلا معتمد على الله فعلم هذا لأولادك. نحن نريد في هذه الحلقة أن نلفت نظر الآباء والأمهات وجميع المدرسين والمدرسات والكبار من الأولاد والصغار إلى أمر مهم جدا. كثر الآن إيش؟ الاستهزاء باليمين. كيف استهزاء باليمين؟ يعني الولد كسر الجلاس، جلاس كسر، زجاج كسر، فنجان كسر، طير شي في فرش، مندري إيش مندري إيش. من فعل هذا؟ من لقى هذا؟ قال والله العظيم ما هو أنا، وهو الذي فعل، والله وديني. عاد ما كفى، كأنه يقول إنه الله لابد بغى عاد كلمة ثانية تسنده. هذا نحن نحتاجين السند. أما رب العالمين مجرد ما تقول الله لا شيء أعلى من هذه الكلمة أبدا. لذلك يقول والله وديني ما لقيت شيء. لا، هذا كلام بغينا بنحاربه كلنا مرة. مدرس في المدرسة، أب في الدار، أم في الدار، كبير في الدار، أي إنسان عاقل يشوف ولد يستعمل لفظ الجلالة، هذا اللفظ المقدس الذي لا بد علينا جميعا أن نقدسه ونحطه على راسنا. نحن عبيد لله، المسلم والكافر عبد بغى ولا بغى، ويومه كافر بغى فين. قلت لكم أنا مرة من مرات إنه أهل الشعر يقولون على الإنسان إيش؟ طر يا طير وخيطك بيدي، يعني إيش؟ وإليه ترجعون ولا لا؟ الكافر بيرجع لعند ربه والمسلم بيرجع عند ربه. المهم إنه ذا بيحصل له جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهناك بيحصل فيها عذاب، عذاب وجحيم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ووديان بعيدة ومكان يهوي فيه لمدة 500 عام وبلاوي كثير وفيها ملائكة غلاظ شداد. بيقولون لك الحين الجماعة ذيلة يسمون أصحاب المستشفى ملائكة الرحمة، توهم هم يسوون لهم ملائكة الرحمة ولا غيره، إنما هم بشر وفقهم الله. الملائكة ليش يعذبوا الناس؟ هم يقول لك يا هم إلا ملائكة الرحمة، بيقولون زي بعضها هي لا تعذبون مساكين الله ذا خلوهم. قل له لا، أنتم عصيتم رب العالمين. أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليها ملائكة غلاظ شداد. لذلك علموا أولادكم أن كلمة الله هذه ما يمكن تجي هو كذا على الهومية من قال من حلف قول والله والله والله والله. إيش اللعب والمسخرة هذه؟ أنا حس قلبي ينجرح لما حس الطفل صغير عمره 5 سنوات والله والله والله. إيش والله والله؟ ما يمكن يجيب هذه الكلمة. نحن لما قلنا نحن في 10-11 سنة ما نحلف بالله لا كذب ولا صدق. يقول ليش تحلف بالله؟ أمك تضربك، أبوك يضربك، أخوك الكبير يضربك، المدرس من باب أولى يضربك. لذلك لازم بنتعاون نحن وياكم على إصلاح هذا الغلط. هو في غلط موجود، الله يسفلون به الأولاد، يتكلمون به. أو واحد يجي يسرق ولا يقتل يقول والله ما لقيت شيء. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، ما يمكن. لابد علينا كلنا أن نحن نفطن ونتذكر دائما أنه إيش؟ أنه كلمة الله ما تجي إلا في أحلك أوقات، عندما أنت تطيع الله نعم، إنما في اليمين ما يمكن تجي. قال الإمام الشافعي ما حلفت لا كاذبا ولا صادقا. حتى يروى عن الإمام الشافعي ما أدري مدى صحته ولكنه بيكون صحيح، قال ويش؟ قالوا إنه له حق عند حد، قالوا له ما عندك بين عليك اليمين، قال ما عاد بغيت الحق ذا، لكل اللي بغى مني يمين ما بغيته. كلام جميل لكنه عالم صالح وورع يعرف حقوق الله. نحن الآن ما نقول للزقور ما انتم ريضين أبدا، كلنا في من أول كانت الأمهات من أول إيش تلقي؟ كان الأمهات من الأول لما تربي الطفل الصغير تقول هو ما يعرف في 4 شهور 3 شهور ما يعرف شيء، تقول له الله الله الله الله. لماذا؟ لأنها تعترف هي في خاطرها وفي قلبها أن هذه الكلمة فيها الشفاء وفيها الرحمة وفيها الخير وفيها البركة وفيها الهيبة وفيها الخوف من الله. خلوا يسمعها، خلها ترن في إذنه. ولذلك أنتوا إذا خلقت زقر صغير تقوم بها، تقوم تأذنون في إذنه اليمنى ولا لا؟ الله أول ما طرق إذنه الله أكبر. وبالمناسبة جينا عند الله أكبر، كثير من المؤذنين في هذه الأيام جاءوا على موضة جديدة، أنا ما داري منين جابوها، يقولون الله أكبر. ليه؟ قالوا أصحاب النحو يقولون علمت أن الله أكبر. ليه يا لف والدوران الطريق قدامنا بتي؟ الفاضل الأذان يجب أن تؤتى صحيحة وتنطق صحيحة، الله أكبر. ما يمكن تمد الماء حق الباء حق أكبر، ما يمكن، لأنه أكبر معناها طبل أجوف. عرفتوه الطبل الأجوف اللي يجيبونه ذي اللي يقول درم درم صوت كبير في أصحاب الموسيقى وأصحاب الأناشيد. إذن الله أكبر، ماشي تطويل في الباء حق أكبر أبدا، لازم الله أكبر. ولا تطول لفظ الجلالة جم في 5 حركات أو 6 حركات يكفي، الله أكبر. تمام؟ 4 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله، النون لازم تدغم في اللام، تدغم يعني مع تظهر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وبعدين بجي عند النكتة الثانية اللي يغلطون فيها، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ما يقول محمدا رسول الله، نسمعها بآذاننا من كثير المؤذنين محمدا رسول الله، لا، أن هذه ترفع الاسم وتنصب الاسم وترفع الخبر، يقولون أصحاب النحو، بغيت وقت من أصحاب النحو، المهم تقولها أشهد أن محمدا رسول الله. وإن بتقول محمد رسول الله، لكن هذه التي لا ما هو شرط محمد رسول الله. وبعدين حي على الصلاة، يطلولون حي كأنه يرحب ولده جاء من الطائرة، حي على الصلاة، ماشي تطويل فيها أبدا، حاوية فوق تشديد، ماشي ألف بعدها، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح ثاني مرة، مرتين حي على الصلاة. بعدين الله الله، أرجوكم يا مؤذنين يا من يسمع كلامي، أرجوكم الله أكبر وليس الله أكبر، ماشي أبدا، لازم الله أكبر. وبعدين لا إله إلا الله. إذن هذه حصلناها فائدة جات من غير حساب. هكذا إذن لازم نتعلم ونعلم أولادنا الله، نقولها للطفل الصغير وفي قلبنا داخل أن الله يشرح صدره. أذننا في إذنه اليمنى عندما خلق، وأذننا في إذنه وأقمنا الصلاة في الإذن اليسرى، هذه سميها أنا باللغة حقي فيزا دخول إلى الجنة. أنت لا بغيت بتسافر مكان قالوا هات فيزا، الفيزا حق الدخول إلى الدنيا، من خرجت من بطن أمك ودخلت إلى الدنيا بإيش؟ بالأذان وبالإقامة. والخروج كما في القبر يأذنون في إذنك اليمنى ويقيمون الصلاة في إذنك اليسرى، فيزا خروج. يعني الأذان والإقامة فيزا دخول عند الميلاد وفيزا خروج عند الوفاة. اللهم أمتنا على حسن الخاتمة يا رب العالمين. إذن واجب علينا كلنا نتعاون في المدرسة وفي الدار وفي الشارع على أن نعلم هذا. هذا واحد. أمر آخر، كثير من الآباء يدلعون أولادهم، يدللوا باللغة الفصحى، ما دلع هذا إلا دلع كلمة مصرية، يدللون أولادهم. ليش؟ أبوي أنا ما بغيت، يقعد يبكي بغيت معك المسجد، ولد غير مميز كيف تشلوا للمسجد يا أخواني؟ المسجد بيت من؟ رجعنا عند الألف، شو نحن بيت الله، الله هل يريد الطفل غير المميز أن يدخل؟ لا، ما يريده. لماذا؟ لأنه ربما بال، ربما تغوط، ربما بصق، ربما ألقى شيء ما هو ريض، ربما أزعج الناس المصلين. وهذا حصل في مسجد من المساجد، ولد صغير أخذه أبوه على أساس الاحترام، على أساس أنه يحبه ويدلله، بعدين بال في المسجد وهوقع. وعاد ذحين مشكلة، أول المسجد فيه حصير بتشله بتغسله، ولا قطيف مربوعة كما هذه بتشله بتغسله، ذحين فرش طوله كذا كذا متر، وش بيشله بتغسله ككي؟ هذا حصل. شو ماشي مجازفة. بعض الناس يقولون ذا الحسين فيه يجازف في الكلام، ما جازف بشيء، إلا حقائق، إلا ما يصلح يقولكم فلان بن فلان، ولا ولد فلان، ولا في المسجد فلان، لكنه حصل. وحصل واحد ثاني تغوط من الأولاد فوق الدكة حق مسجد سرور، خرجوا الخلق من المولد، ذل ود حلال جزاه الله خير، حس هذا وخب جابطين وغطى هذا الوسخ فوق الدكة خرق. كيف هذا الكلام؟ هذا لماذا؟ هذا لأنه نقص الكلام عن تكريم الله. مكان نحن بنرجع إلى كلمة الله. إذا ولدك خرج المسجد، خرجت فيه أنا ولدي وليت المسجد، إيش في المسجد؟ حق من هو ذا المسجد؟ يقول مندري، مسجد اسمه مسجد الفلان، مسجد فلان. يقول لا، هذا المسجد بيت الله، بيت الله، إن كبر وإن صغر، إن كانوا مرنقش ولا في ساعات ولا في أشياء ولا في جدال ولا شيء فيه، هذا بيت الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي إيش؟ هو الذي يقول لنا بيتي. الناس اللي في المسجد ضيوف عند الله، والضيف لما يجي عند الله كيف حاله؟ كيف يسوي؟ الضيف لما يجي عند الله يحترمه أو لا يحترمه؟ هذا السؤال. إذا كان الضيف يحترم وجود الله سبحانه وتعالى، فإذا على الضيف أنه إيش؟ على الضيف أنه دائما يكون مؤدب مع الله، مؤدب مع الله. الآن مشكلتنا إيش هي؟ مشكلتنا أنه إذا حوش بالولاد الصغير قالت بدخل المسجد فك علينا منك، كأن المسجد ملعب، كأن المسجد ملاهي، كأن المسجد دكة، كأن المسجد هذا. لماذا؟ لأنه نحن الأب والأم والكبير ما علم الولد أن المسجد بيت الله. ولما يكون في المسجد كما أبوه يوم يقع في الصلاة، المسجد بيت الله، والله سبحانه وتعالى ينظر إليك. بغيت ربك ينظر إليك وأنت في حالة طيبة ولا لا؟ إذن كن محترم مع المسجد، احترم المسجد، احترم المسجد. من شان إيش؟ من شان لأن الله يراك، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله معكم أينما كنتم، أنت ما أنت غائب عن الله سبحانه وتعالى، أنت الله يشوفك. مدام الله يشوفك، الأمهات يا حريم عليك أن تعلمن أولادك وتأدبن أولادك أن المسجد ما هو للعب، الولد يمشي فيه باحترام، الولد يمشي فيه بخوف، الولد يمشي فيه بما يرضي الله. علموهم بالطريقة اللي بغيتوها، وما هو من حرمة تخلصت من أرادت أن تتخلص من الولد قالت الروح المسجد، ولا هو من واحد حارب ولده وقال قم بوليبك معي للمسجد بخليك تحضر الجمعة، عل أبوه يبول ولا يلقي لي يلقي، ما يمكن. المسجد بيت الله، ولا هو حقه. حتى اللي يبني المسجد معاله شي في المسجد بعد ما يبنيه، وقفوا لله معاله أمر عليه، إنما عليه أن هذا الكلام نقوله لكم كلكم، لأننا ما جيب شيء من الخيال ولا حزايات، جيب كلام كله من الواقع. نسأل الله الكريم الحليم العظيم أن يعطينا كل خير ويمن علينا بالخير، ونسأل الله أن يحبب إلينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نكون مؤمنين إلا إذا آمنا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، ويسر لنا المطلوب، واغفر لنا حين نرجع إليك ونؤوب يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والصلاح للجميع، ولنا لقاء آخر إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وفيه العفو منكم.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: هيم عبد الله الحداد يروح يبكي، قال: فآهن على ما فاتني من هدي سادة ومن سير محمودة ومذاهبي، وآهن وآهن على ما لهم على ما لهم على ما لهم. والحبيب عبد الله الحداد يقول هكذا هذا الشيء. قال الحبيب علي بن شهاب: قال واجد من فوات وقع على عبد الله الحداد. ايش من فوات عليه وقع؟ قال: فجميع من سلك الطريقة بعدهم مستصبحون بنوره الوقادي. ما الفوات اللي وقع علينا؟ لا عندنا علم، لا عندنا عمل، لا عندنا خشية، لا ما عندنا أي شيء إلا دعاوي فقط. ادعينا وقلنا كذا وقلنا كذا ونحن خاليين مفلسين، ما عندنا شيء لا من العلم ولا من التقوى ولا حتى دمعة. إنسان يدمع، هل دمعنا في هذا الشهر؟ بكينا لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، قلنا ليه كذا؟ ليه نحن على هذه الحالة؟ ناس سبقونا والناس كلهم ما شاء الله ونحن متأخرين، نحن إلى الوراء إلى الوراء. قال: زماننا كأهله وأهله كما ترى وحالك حالهم، إلى الوراء إلى الوراء. ونحن هكذا تسلطت علينا الأهوى وتسلط علينا حب الشهوات وحب النفوس، هكذا شوف حالتنا. محبة الدنيا، محبة الدنيا بلاء وفتنة، جامع الدنيا ملان محنة. قال الإنسان، قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: مثل الدنيا والآخرة مثل المشرق والمغرب. إذا اقتربت إلى المشرق ابتعدت من المغرب، اقتربت من المغرب ابتعدت من المشرق. لا على كذا شوف، الدنيا هنا والآخرة هنا، اقتربت من ذي ابتعدت من ذي. قالوا مثلها مثل الضرتين، الدنيا والآخرة مثل الضرتين الزوجتين، إذا أرضيت أحداهما سخطت عليك الأخرى. وهكذا قالوا مثل الإناء الفارغ وإناء ملان، إذا صببت من ذا في ذا ينقص من هذا بقدر ما صببت فيه. وهكذا شوف، ما يقدر الإنسان يجمع بين الدنيا والأخرى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

خضار وفائدة. الجزر. الجزر ويسمى في ليبيا وتونس الاسفناري، وفي الجزائر يسمى الزرودية، واسمه العلمي باللاتينية دالكوس كاروتا، أحد أهم أنواع الخضروات الجذرية. له فوائد ومنافع عديدة، فهو يقي من العديد من الأمراض، وأهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والعمى، كما يبطئ من علامات الشيخوخة، ويحد من مضاعفات مرض السكري، ويحسن وظائف الرئتين، وهو مصدر غني لفيتامين ألف الضروري لصحة العين والبصر وصحة الجلد. حتى إن تناول كوب واحد من الجزر المقطع يوميا من الممكن أن يمنح الجسم الاحتياجات اليومية الكاملة من فيتامين ألف. ويحتوي الجزر على أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة، وهو البيتا كاروتين، مما يجعله يقي من مرض السرطان، ويحسن التواصل بين الخلايا، ويحافظ على مستوى السكر في الدم، ويقي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين جيم، كما يقي الجسم من بعض الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. ويساهم الجزر في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض وخفض ضغط الدم المرتفع. والجزر غني بالفيتامينات، ولا سيما المجموعة باء الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وحماية الحامل والجنين من الأمراض العصبية، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريدك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: والمقصود من إنشاد القصيدة الأخرى أن أذكركم بأنكم في هجرة، وأنكم تعرفون بلدكم وتعرفون أصلكم وتعرفون ما صرتم إليه وما كان في أول أمركم، وتعرفون ما الذي أصاركم إلى هذه البلدة وأوصلكم إليها. ثم لتذكروا أن القصيدة هذه ذكر الإمام الحداد فيها كذلك هجرة أبيكم المتقدم الإمام أحمد بن عيسى، وذكر من بعد الإمام أحمد بن عيسى من الرجال الذين أعقبوه في الولادة وأعقبوه في العلم وأعقبوه في الدعوة وأعقبوه في الخلافة النبوية، وهي المقصودة الحقيقية هذه. نحن خرجنا من بلادنا كما لا يخفى، معروف السبب الذي أخرجكم، والإمام المهاجر خرج من بلاده ومعروف السبب الذي أخرجه، ذكره العلماء رحمهم الله وذكروا الأصل سبب الخروج. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى رحمه الله في كتاب عقد اليواقيت، ذكره الحبيب عيدروس بن عمر في ترجمة الحبيب عبد الله، قال السبب الذي خرج من أجله المهاجر من البصرة كما تسمعون في القصيدة هذه، البلد العجيب العظيم الكبير الواسع الطيب الهواء الطيب البساتين الطيب النخيل البلد المشهور، قال فيها هو الإمام الحداد من البصرة الخضراء يخترق القرى ويلحق أغوارا لها بأكامل إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى ومد به أطنابه لخيامي فأصبح فيه ثاويا متمكنا بذرية مزمومة بزمامي. ثم ذكر الزمام وهو البر والتقوى، من البر والتقوى وحسن شمائله كرام السجائر أردفت بكرام. المقصود من هذه الأبيات والمهم كما ذكرنا الهجرتين. أما جدكم المهاجر رحمه الله فقد ذكر أهل التاريخ أن هجرته أثمرت وأعقبت ولا تزال تؤتي كل حين بإذن ربها. خرج من البصرة إلى المدينة المنورة بلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي شرفت به عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى مكة من العام الثاني وأقام بمكة مدة الحج وبعد الحج، ثم خرج منها في طريقه راغبا في بلدة يقيم بها ليدعو ويعلم ويذكر الله ويحفظ ذرية المباركة. وكلما مر على قرية أو بلدة أو إقليم من الأقاليم أو ناحية من النواحي ما أعجبه المقام، وكان معه ولده عبيد الله، عبد الله هو اسمه ولكنه يعجبه تصغير اسمه فصار يسمى عبيد الله، وكان معه مملوكه شويع والثاني من هذا اللي يذكرونه الشاطري والثاني مختار، ومعه أيضا من حاشيته عدد كثير، وخرج بشيء من المال كثير كما ذكره أهل التواريخ وأهل السيرة. وكلما مر بناحية من النواحي ما أعجبته حتى وصل إلى حضرموت، لا وصل إلى حضرموت ليقيم فيها دولة العلم، ليقيم فيها دولة الدعوة، ليقيم فيها الخلافة النبوية، ليقيم فيها الأخلاق الكريمة، ليقيم فيها ميازين البر، ليقيم فيها فضائل الأعمال، ليقيم فيها ما كان عليه جده صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج، وكانت حضرموت كما لا تخفاكم وكما تسمعونها، الأباضية موجودين فيها ومستولين عليها، والأمر والنهي لهم، لكن الأمر والنهي ليس بكافي، إنما الكافية أخلاق محمد وشريعة محمد وسيرة محمد واللطف الذي أخذه محمد عن ربه، فكان لطيفا في أخلاقه، أخذ يعاشرهم بهذه الطريقة ويدعوهم إلى الله بالتي هي أحسن. 26 سنة حتى فاجأه الحمام لوقته، فقام بعد ولد عبيد الله، وقام بعد عبيد الله بصري وجديد وعلوي، وقام بعد علوي محمد بن علوي، وقام بعد محمد بن علوي علوي بن محمد، وقام بعد علوي علي خالع قسم، وهكذا تسلسلت، وكل واحد له مآثر كبيرة. مما تسمعونه منهم هؤلاء من الإعطاء الجم، ومن العبادة الجم، ومن العلم الجم، ومن الأخلاق الجم، ومن الفضائل الجم، من كل شيء جم. هذا مرت علينا في صاحب مرباه، يأتي بعد علي خالع قسم، هو ولد علي خالع قسم محمد بن علي، قال إذا غلق جات السنة وأرادوا أن يكنسوا مستودعاته يجدون فيهن أكثر من 40 القهاول و50 القهاول من الطعام من باقي هذا البقايا لمعادهم محتاجين إليها. وكان من خبره أنه كثير الصدقة، كثير الأيادي، كثير البر، وهو الذي بنى مسجد والده، مسجد بني أحمد بعد الإمام علي بن علوي، أول من بنى مسجد با علوي، وأول من دخل كريم وأذان فيها الإمام علي بن علوي خالع قسم. وجاء محمد بن علي فجدد المسجد في وقت قريب بعد والده، لتعلموا أن هؤلاء ما استكفوا بالعمل الدنيوي، ولكنهم أضافوا إلى العمل الدنيوي العمل الأخروي، حتى وصلت النوبة بعد إلى الفقيه. ويكفي عن ذكر الفقيه اسمه فقط، إذا قيل الفقيه المقدم كفى. ثم زوجته زينب قالوا ما قصرت في شيء، فربما يستغرب الواحد، فإن الملائكة لا تزال تزور. هذا عمران بن حسين في الحديث الوارد قالوا إنه كان مبسوط، وكان من أثر البواسير جابوا له طبيب ليعالجه، فقال لهم دعوني إلى اليوم الثاني. فجاءوا في اليوم الثاني فقال فكرت فوجدت أن الملائكة كل يوم تسلم علي ورواية وتصافحني، فربما إذا عالجتموني لا تحضر عندي الملائكة. إشارة إلى أن الملائكة تحضر وتتردد ولها تردد، وفي مجلسنا هذا ملائكة، وفي المجالس كلها ملائكة، وحول الدور ملائكة، وفي الأسواق ملائكة، إلا أن الناس يختلفون في معرفتهم وفي الاطلاع عليهم وفي إدراكهم وفي أحاسيسهم وفي القرب منهم وفي البعد عنهم، أما هم فموجودون. والله قال لكم ما يلفظ من قول إلا لديه 2 كتب قاعدين، حد باليمين وحد باليسار، فلا غرابة ولا بعد في شيء من مثل هذه. هذه زينب تقول، امرأة كانت تقول لكم وأخبار السماء، قال الشاطبي فيها أنها يأتيها بأخبار السماء. وموضع الشاهد إنهم هؤلاء أقاموا جانب العلم وجانب الدعوة الكاملة الظاهرة. ثم بالإجماع قالوا إن هجرة المهاجر هذه هي الهجرة التي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل. فسرها الأولى صلوات الله وسلامه عليه بيثرب وهي المدينة المنورة، ولما حصلت له الرؤيا الثانية فسرها باليمامة أو بحضرموت. قال العلماء ورؤياه وحي ورؤياه حق، فيخرج من البصرة ذات الخير الكثير والمال الكثير والبركة الكثيرة والأرزاق الكثيرة، ويكتفي بحضرموت البلد البعيد النائي التي ليست بذات نخل كثير ولا يكفي نخلها، وليست بذات زراعة كثيرة ولا تكفي زراعتها، وليست بذات أنهار ولا فيها إلا ماء السواني كما تعرفونها، ولكنه اختارها لأمر. فكان من جراء تلك الهجرة أنهم سافروا من أحفاد أحفاد أحفاد المهاجر، فأقاموا الدعوة في الهند، وفتحت الهند بالإسلام للإسلام بواسطته، ومنها إلى ناحية برما وبلاد الشاهدي شاهيا يسألوني، ومنها إلى الصين، ومنها إلى ماليزيا، ومنها كذلك إلى سنغافورة قطعة من ماليزيا، ومنها إلى إندونيسيا، ومنها إلى مانيلا والفلبين، ومنها واهل الشافعي معهم، وكم الحاشية التي تتبعهم. أما حاشية أصحاب رسول الله فكانوا يخرجون جيوش عديدة، وهؤلاء خرجوا به، خرجوا بدين محمد، خرجوا بأخلاق محمد، خرجوا بسيرة محمد، خرجوا بهدي محمد، خرجوا بما كان عليه محمد وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، تتعشقه الأرواح. ولا نزال نحن كذلك، إذا وجدنا واحد محافظ على عبادته، محافظ على أخلاقه، محافظ على سلوكه، محافظ على سمته الحسن، محافظ على هديه، مالت إليه القلوب وحنت وأحبته. وهؤلاء كانوا على مثل هذا الحال، وكلما دخلوا بلاد وجدوا من سمتهم الحسن وهديهم الطيب ما يدعو إلى أن يتمسكوا بمثل ما كان عليه. فدخل الناس في دين الله أفواج، وكم يكون هؤلاء. في جاوة كانت يقولون لنا 140 مليون، كلها كانت مسلمة بواسطة من؟ بواسطة هؤلاء أولاد علوي بن علي جد عم الفقيه المقدر، علوي بن محمد، ما هو علوي بن علي، عبد الملك، بواسطة هؤلاء. وانتشر الإسلام وأصبحت كلها هذه جاوة ومن نواحيها والجهة الشرقية كلها وأفريقيا كلها، وأفريقيا قال لكم حبيبنا أحمد دخلها الإسلام كلها بواسطة هؤلاء. فعدوا هجرة المهاجر هجرة، لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان محصور في مكة المكرمة من أذى قريش ومن مضايقة قريش ومن أعوان قريش ومن جيران مكة ومن أهل مكة، حتى إذا أذن له بالهجرة وخرج ووصل إلى المدينة المنورة انطلقت الدعوة بجميع أنواعها. فكان الناس يدخلون إلى دين الله أفواج، وكان الناس كذلك يهاجرون مع الحبيب، وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بالسنان واللسان ويدعو إلى الدين، حتى انتشر الدين الإسلامي وصار في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم يروي لنا أهل السير أنه لما أراد أن يحج حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها عليه الصلاة والسلام، وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها عليه صلوات الله وسلامه عليه، بلغت إلى 150,000 أو 130,000 أو 100,000 أو 90,000 على روايات تأتي مختلفة يرويها لنا أهل السير. في مدى مدة قليلة جاءوا بالدعوة هذه، والدعوة كانت دعوة صلى الله عليه وآله وسلم. جاء إليه أعرابي فلما جاء وطلب منه العصا قال له خذ ما بين الجبلين هذا من الغنم قطيع كامل في ما بين جبلين. فصار الأعرابي أشبه بمجنون ما عرف شيء هذا، وسار إلى قومه وقال لهم دعاهم وقال لهم يا قوم أطيعوني وأسلموا فإن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فجاء إليه قوم، وكان عطاء صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذا العاد وهي من الأخلاق، وكانت أخلاقه قالوا العلماء هي الدعوة العظيمة التي استجلبت عوام الناس وبادية الناس وقبائل البلدان وأهل هذه الأصقاع وما وراها. انتشر الإسلام بها، وانتشر الإسلام كما قلنا لكم بذرية المهاجر انتشارا واسعا طويلا. رجعنا نحن إلى هجرتنا، خرجنا كما قلنا في أول الأمر إن نحن مهاجرين والأسباب لا تخفى، وجينا إلى هذه البلد فوجدناها مفتوحة ووجدناها ترحب ووجدنا أهلها يقبلون ووجدنا دولتها باسطة ذراعيها لكل من أراد أن يدخل إلى بلده بلدهم ويخدم فيها أو يعمل أو يعلم أو ما شاكل ذلك، واستقبلتنا البلد بجميع أنواع أخلاقها وأخلاق أهلها. لكن ماذا عملنا؟ كل واحد لا يفكر في الهجرتين فقط. عملنا نحن إن نحن دخلنا في حقول التجارة ودخلنا في حقول العمل، وما أحسنها وما أفضلها، حتى لا يبسط الرجل الحر يده لحر مثله أو لذي ضيقة لا يقدر أن يتجاوب معه أو لذي أخلاق سيئة أو لذي لؤم أو لما شاكل ذلك. الحمد لله على هذه النعمة، ولكن ليست هي المقصودة ممن أراد الله أن يستخلفه، ممن أراد الله أن يقيمه، ممن أراد الله أن يكرمه، ممن أراد الله أن يجعله نائب عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ممن عهد إليه والده وأشيافه وعهدت إليه بلده وعهد إليه عهده، وكان ما مر من أيام أبيه وجده وعمه وخاله شبيها بالأيام التي ذكرتها لكم عن المهاجر والفقيه ورجاله ومن بعده. حتى جاءت النومة عندنا. فالمهم يا إخواني إن كل واحد يرجع إلى حسابه، العمل هذا مطلوب ومحبوب ومثاب عليه صاحبه إذا نوال نيات فيه أو لم ينوي فيه نيات صالحة، وكان كما على حد كما قال الأول حفظه نفسه وحفظه حريته وحفظه كرامته وحفظه مجده وحفظه ولده وحفظه زوجته وحفظه أهله، لكن ليس هو بكافي. ما هو الكافي؟ الكافي كما ذكرنا كما قال الشاعر يتبع المرء في انتساب أبه، يلحظ الرجل بأبيه ويسأل عن أبيه وعن حال أبيه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لابد من أن يجعل الإنسان نصب عينيه أن عليه مسؤوليات، مسؤوليات في الدعوة، مسؤوليات في الرعاية، مسؤوليات في حق الجار، مسؤوليات في سيره في الطريق وفي حق الطريق، مسؤوليات نحو صلاته ورعايته، مسؤوليات نحو دينه ونحو أخلاقه، مسؤوليات نحو المجتمع كله. ومن نعم الله عليكم أنكم جئتم من بلد طاهرة مقدسة كريمة ما فيها شيء من الأدران التي يشكوها الناس من عوالمهم الأخرى، جئتوا من بلاد ما تعرف شيء قليل، ما تعرف دفع اليد ولا تعرف الرجم ولا تعرف، الحمد لله، ولكنها ببركة من هذه، ببركة منابر الدعوة التي قامت بها تريم وقامت بها سيئون وقامت بها حوطة الحبيب أحمد بن زين وقامت بها شباب وقامت بها دوعا وقامت بها عينات وقام بها الوادي المطهر كما سمعتوه في قصيدة الإمام العداد التي اخترتها أنا الليلة لترجعوا إلى العهد ولترجعوا إلى ذكريات، لأن احنا أرجو إن شاء الله أن يكون شيوخنا ورجالنا محومين في المجلس، وأن يكون الفقيه ورجاله كلهم معنا حاضرين بأرواحهم، لأن لهم حنان وعطف علينا. نسبة الولادة ما هي ببسيطة، نسبة الولادة كبيرة، نسبة الولادة كريمة. مهما قصر الولد ومهما أساء الولد ومهما خسر الولد ومهما أضاع نفسه الولد، لا يزالون يحومون عليه ويرعونه حتى يرد عليه رشده ويفي إليه عقله، فيرجع فيجدهم أمامه، فيجدهم عنده، فيجدهم قدامه، فيجد نورهم يهديه، فيجد رشدهم يرشده، فيجد عادتهم تدله، فيجد أخلاقهم تكون له متمسك يأخذ بها إلى الطريق الأقوم. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة من دعاه ولا يخلف من ناداه، يجيبهم كلهم، وهو الذي يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولله الأسماء الحسنى، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، ما يرد

يدرك معنى هذه الآية إذا غفل؟ حد يستشعر المقصود من هذه الآية إذا لها؟ حد يستشعر المطلوب من نفسه إذا دام يصلي لنفسه والمولى يقول له أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أو إذا أراد أن يلهو أو يكذب أو يروح عند ناس ما يصلحون له أو ما يناسبونه، يستشعر شيء من هذا؟ يعتقدها إنها له باطل، وضحك ومد رجل ورفع رجل ومد يد ورفع يد وهكذا وخلاص، وما يعبر له ذا ما يعبر. أفحسبتم لكن الناس كما ذكرنا أكثر الناس من قرأ قرأ ولا هداري، ومن لم يقرأ تارك القرآن والمصحف الشريف. هؤلاء الذين ذكرتهم لكم كان في بالي إن أذكر لكم من أخبارهم ومن تراجمهم ومن سيرهم، ولكن رأيت إن الوقت با يضيق ولا با يتسع، وإلا لو بيتنا الليلة وأصبحنا وبيتنا الليلة الثانية وأصبحنا وأخذنا في دروس لمثل أخبارهم، كل واحد منهم أخباره تملأ كتب ودفاتر ودواوين وأساطير كبيرة جم لا تنتهي ولا تقف. قال واحد من المتقدمين أراد أن يترجم لهم، يترجم للسادة هذيلا الذين طلعوا إلى هذه البلد التي ذكرتها لكم والأقاليم وفتحوها. قال هؤلاء لو لم يكن عندهم قرآن لكانت أخلاقهم للناس قرآن، ما عاد يحتاج كثيرا. لما أذكر لكم عمي علوي رحمه الله شيخنا في المتأخرين هذا، يذكر لنا الحبيب أحمد بن حسين العطاس الأكثر ممن عرفه، صحبناه وألفناه وجعل الله فيما بيننا وبينه أخوة انتفعنا بها، وأرجو أن يكون قد انتفع بذكرنا لشيء من أخبار أهلنا السابقين معه. قال إنه أدام في الصول 25 سنة، ولما خرج الناس يودعونه بيسافر إلى حضرموت وخرج، قال بعد يومين عبر صاحب صيني واحد من الصينيين قال بابه مقابل باب السيد هذا. قال لما وقف شاف الباب مع أحد يفتحه عند السيد هذا، سأل واحد من المارين من العرب هذيلا قال له هذا صاحب البيت فين هذا؟ قالوا له هذا خرج حضرموت. قال لهم أنا شكون عرفت هذا بمجاورته له 25 سنة ما شفته يوم من الأيام نظر إلى الباب عجيب. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق، هذه السيرة يشير إليها شوقي. كان ابن عبيد الله يقول لو قالها شوقي في أهل البيت وقالها في الأمويين لفتية لا تنال الأرض أدمعهم ولا مفارقهم إلا مصلين لو لم يسودوا بدين فيه منبهة. هذا البيت اللي جابه الجاوية، لو لم يسودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لنا أخلاقهم دينا. رجع هذا المقصود من إن كل واحد ينبغي له أن يتمسك بالقلوب ويلحظ أن المهاجر هاجر وأنه هاجر، وأن هؤلاء العم الفقيه هاجروا وأنه هاجروا. فماذا عملوا في هجرته؟ هل أدخل أحد إلى خلق من الأخلاق؟ أو اتسعت دائرة العلم معه ودائرة الصبر ودائرة الدعوة حتى أدخل واحد إلى الإسلام لأجل ينتسب إليهم في المعنى؟ أما الانتساب الصوري موجود، ثم إذا لم يتيسر فلا أقل من أن يكون قدوة، ثم إذا لم يتيسر له أن يكون قدوة في المجتمع فلا أقل من أن تكون أخلاقه أخلاق أهله وأخلاق البلاد التي طلعت منها. سمعتونا أقول لكم بلاد ما عرف فيها قطع اليد للتربية التي ربوا فيها هؤلاء الرجال، هذه العامة هذه. كان الحبيب أحمد بن حسن جاء من مصر قال لو خيرونا لاخترت الخون، كلكم تعرفون الخون بادية ما فيها شيء، لكن فيها يدخلون إلى قسم وربما يدخلون إلى تريم فيرون أخلاق تريم وأخلاق قسم فتؤثر عليهم الخوف من الخوف من الله والرعاية الكاملة، ف
فلا يلتفت أحد منهم يمنى أو يسرى، ومن التفت التفت في خفاء، ومن سار في خفاء حسبه الله نفسه، ما على الناس منه. لكن هذه البلاد كما ذكرنا جزاهم الله خير، إنما بغينا نكون نواة صالحة، هذه المجالس نواة صالحة. وربما قلنا لكم في بعض المجالس إن جدة ما عرفت مثل هذا العصر، ولا عرفت مثل هذه الأيام، ولا عرفت شيء منها. كان محمد المالكي يقول لي يا عم عبد القادر عندنا في مكة ما هو موجود للمجالس، ما هي موجودة الاجتماعات دي، ما هي موجودة الحالة التي أنتم فيها وتديرونها للإخوان وفيما بينكم وبينها. وهو كذلك في كثير منها، لكن ما تكفي هذه. المطلوب أن يأخذ الإنسان العلم ويربطه بعمل حتى ينتظم شمل العلم مع العمل، حتى يتفق العلم مع العمل، حتى نكون قدوة لهؤلاء، ونكون أسوة لهؤلاء، ونكون مقتدين مرتبطين بالجبال الرواسي هؤلاء الذين رست على الأرض وألقاها الله سبحانه وتعالى رواسي في كل البلاد، تأخذ بأيديكم إلى ظلها، إلى الاستغلال بها، إلى ما كانوا عليه، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه البلاد حقنا فيها، وفي البلدان الثانية كثير منهم، لكن نحن عرفنا بلادنا، وإن عرفنا شيء من البلدان الثانية فقد أتاحت لنا الهجرة. هذه كثير من العواصم ومن الأقاليم زرناها، ولكنها ما اكتحلت العين بحجم الشيوخ الذين عرفناهم نحن والذين عرفتهم، ولا وقعت عليهم، ولا على نورهم، ولا على سمتهم، ولا على هديهم، ولا على ما كانوا عليه. كان الأخ علي بن عبد الله البارحة معي في السيارة، خرجنا من عند الأخ مصطفى الله يمتعه، ومعنا واحد سوداني، قال لي يقول علي قال إنه قال 7 سنين درس في الأزهر الشريف، وكفانا فخر الأزهر الشريف يخرج أفواج، ولكنه قال ما شفت حدكم المجلس اللي حصل البارحة، ولا شهد شيء قال مثل التذكير الذي يحصل فيؤثر ويتأثر له. هكذا قال لك يا علي، هكذا قال. وأنا أسمعه يقول لي علي يقول قال نعم ما شفت شيء كمان، في أن تجلسون ومتابة تجلسون. هذا من بركة تلك البلاد، هذا من ثمرة هذه البلاد، كله من تركة حضرموت، كله من تركة تريب، كله من تلك البلد المطهر المقدسة التي يقول فيها حبيبنا وشيخنا عمي أبو بكر بن شهاب إذا نحن نمشي في ثراها أهل أبيات كأنما نرى أننا نمشي بواد مقدس، ونمشي حفاة في ثراها تأدبا. إذا نحن زرناها شممنا بتربها عبير شذن كالعنبر المتنفس، ونمشي حفاة في ثراها تأدبا، نرى أننا نمشي بواد مقدس. وهي كذلك بلد مطهرة، شفنا ذا الحين حتى المقابر شفناها وفيها كثير من الرجال، لكن إذا قابل واحد بشار يشاهد الأنوار سواء كان أكمه أو كان ذا عين أو كان ذا عينين أو لم يكن عنده شيء أو كان أصم أو كان، هذه ما تخفى قط أبدا. وهل تخفى القمر؟ ما تخفى القمر، ما تخفى قط. هذه المقبرة الأم، ومن وراء هذه المقبرة مقابر منبثة في الوادي كله. هؤلاء الرجال قال عمكم أحمد السقاف آل بيتين واد شبيه بالمجرة كله نور يشع، وكل جزء كوكب. هذا عاد بيت بعدها، كله بسبب هذه الدعوة التي ذكرتها لكم، والتي ملأت السهل وملأت البقاع وملأت جميع المعمورة وانتشرت، ونحمد الله على أن كنا من أهلها وعلى أن كنا انتسبنا إليهم. وفي هذا المجلس كلكم سألوا الله أن يعطيكم هذه الأخلاق، لا أحد يقصر، فإن الدعاء مستجاب والسماء بابها مفتوح والمولى كريم لا يرد. ثم هذه العطايا وهذه الخلع وهذه المواهب، وما أبغاها للملائكة اللي عنده، لا ولا لما هم عنده،
ولا أبغاها للروحانيين الثانيين، ولا أبغاها هي لهذه الأمة المرحومة، هي لهؤلاء، هي للناس. من سعى لها وجدها، ومن طلبها أعطيها، ومن قام في طريقها جاءته ونازلته. فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يغمركم بها، وسألوا أن يمنحكم إياها، وسألوا أن لا يردكم خائبين، وسألوا أن يجعل للمجلس هذا أثر، يظهر نور شمائله على قلوبكم، فتأخذون من تلك الأخلاق نصيب، وتأخذون من تلك السيرة نصيب، وتأخذون من ذلك الهدي نصيب، وتأخذون من ذلك الاستمداد نصيب، وتأخذون من مثل هذه.

0: ولا أزال أحثكم يا إخوان على نشر الدعوة، كل على قدر ما عنده. هذا الكتاب النفيس الذي قرأتوه حق عمكم أحمد، الكثير منكم عرف عمه أحمد بن عمر، في غاية التواضع وفي غاية الذبول إذا جلس في مجلس يحسبه الإنسان أنه ما يعرف شيء ولا يدرك شيء قط أبدا، وإذا سئل تفجر عن علم. ثم هذا الكتاب القيم النفيس الذي عبائره موجزة ومفيدة وواصلة كلها، يعني ما ترك شيء فيها قط، مختصر يمكن للإنسان أن يقرأ أبواب الفقه فيه في يوم واحد ويدرك أكثر معانيها. جمعه لكم لتعرفوا أخذهم عن رجالهم ولتعرفوا مستندهم إلى رجالهم. كان الأخ محمد يقول لي إن عمكم عبد الله بن محمد بن حامد جاء إليه مرة من المرات وأراد أن يأخذ له صورة ليضعها في كتابه، وكان عمكم أحمد متشبث بالعلم كما كان تشبث به من قبله، اعتذر له فقال عمك عبد الله بن حامد أنت يا أحمد الشاطري عادك بغيت ما تكون أحسن من عمك أحمد بن عبد الرحمن، عمك أحمد صورته، قال له إذا صورته جبت لي صورته مرحبا. ها قال لك يا شاطري
1: هات صورته، قال راح صورته قال له مرحبا
0: خلاص غلق العلم كله انت العلم والسؤال والكلام واللقري بهذا. هذه البركة شوها، وهذه البركة. ولو كتيب أنا بغيت بأطبعه ولكن دائما أنساه على شرح شرح للسفينة في غاية الإيجاز وفي غاية الإفادة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كتاب في غاية الإفادة، يحتاج كل من عنده ولد ولا أولاد يجيب هذه النسخة، نحن نريد طبعها وطبع رسالة الحبيب أحمد بن زين، لأن سلفكم مجمعين على أن الإنسان إذا أراد بركة لأولاده في العلم فليقريهم أولا الرسالة يستفتحهم بها، لأن الحبيب بعد ما أورد الحديث في مقدمتها الذي يقول الحبيب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. دعا بعدها الحبيب بالدعوة المباركة أهلنا كلهم يحرصون على الدعوة هذه أن تشمل أولادهم، حرصوا عليها دعوة. أسأل الله أن ينفع بها،
1: أن يكون من أهل العلم
0: ظاهرا وباطنا. أسأل الله أن ينفع بها وأن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا. يحرصون، وهي دعوة مقبولة من أحمد بن زيد الإمام الكبير، هذا لا يهون الإنسان فينا. ونحن إن شاء الله الشاطري يقول لي معي نسخة، إلى حد جابها لي إن شاء الله نعطيها للمطمعة يطبعون منها عدد كثير، ونخلي حد من أهل الخير يتولى تفرقتها وتوزيعها كلها
1: وتدريسها
0: وتدريسها. كما قال لكم حبيبنا أحمد، هذا الذي أطلبه منكم يا إخواني وعقدوا عليه الخلصة، فإن هذه كلها التي ذكرنا لكم إنما هي من حضرموت، وحضرموت كما قال حبيبكم علي حضرموت التي سكانها خير سكان، ولد عيسى ومن نسله شيابه وشبان إلى آخر من ذكرهم في هذه القصيدة العظيمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى، نعم والياقوت إن شاء الله تذاكرنا نحن والأخ محمد على أن يعاد حتى يثبت وقعه في النفوس وتنتفع أمه مرة ثانية، يعود عليكم بسعة أكثر من السعة الأولى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرمكم بنور العلم، وأن يجعل لهذه الجلسة أثر من النور يظهر على القلوب ويظهر على الأرواح ويظهر على الظاهر ويظهر على الباطن ويظهر علينا، فنقوم من المجلس بصورة غير الصورة التي نعتادها، نرشد أولادنا إلى راتب الحداد، إلى أعمال الصلاة في الجماعة، إلى الراتبة، إلى الأذكار، إلى الأوراد، إلى عدم الكسل والنوم، إلى ما ينبغي لكل واحد أن يقول أنا فلان بن فلان، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم ويرضيهم عنا، ويبلغهم من أخبارنا ما يسرهم ولا يحملهم من أوزارنا ما ينوئهم ويجعلهم في مستقر الرحمة ودار الكرامة مع أهل السلامة الذين سلموا من آفات الدنيا وآفات البرزخ. وأسأل الله لنا ولكم ولهم الفوز، وأسأل الله لنا ولكم ولهم النجاح، وأسأل الله لنا ولكم البركة في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه أن يحرك عزائمكم. ومن نعم الله مرغوبين دحين الحضارة في الخدمة مع الناس، وأناكم مرغوبين في الخدمة مع الله سبحانه وتعالى. اربطوا أنفسكم، ما هو بعيد، ماشي بعد، لا لا يستبعد الإنسان شيء يطلبه من الله، عليه أن يجد قليل والله يأخذ باليد ويعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة مباركة حضرتها روحانية الحبيب، وأسأله أن يمدنا ويمدكم فيها مدد إن شاء الله، يصلح به الوالد ويصلح به الولد ويصلح به الأهل ويصلح به القريب ويصلح به البعيد ويصلح به هذه البلاد غنالها صلاح كذلك زايد، ويصلح به الحرمين الشريفين ويصلح به أهل بلداننا ووادينا، ويصلح به إن شاء الله العالم الإسلامي أجمع، ويصلح به العالم كله. ماشي بعيد عند ربكم، لا ماشي بعد، لا يستبعد الإنسان شيء قط، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهول شيء ولا يرد شيء ولا يخيم أمل بأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في جميع الأمور، وأن تعود علينا وعليكم هذه المجالس بعائدة وببركة وبخير وبرعاية وبثمرة وبهداية وبكمال الاتباع وكمال الانتفاع الحسي والمعنوي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلع علينا وعليكم خلعة، كل واحد يخرج بخلعة من خلع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فيها الصلاح وفيها الاستقامة وفيها نوره صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله الرضا، وأسأله التوبة، وأسأله المغفرة، وأسأله أن يمتعنا بشيوخنا هؤلاء ورجالنا كلهم، هذيل سادتنا وشيوخنا كله الصف ذا اللي تشوفونه من جوانبه إلى جوانبه، شافوا وجوه سعيدة فسعدوا بها، وحضروا مع رجال فانتفعوا بهم، وحضروا مع ناس من كرام الأسرة فظهرت فيهم الأنوار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا منهم ويمدنا من سلفنا ويمدنا إن شاء الله بحسن الظن التام الكامل في
2: خير. قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا أرحم الراحمين
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا أرحم الراحمين
0: إياك نعبد ونشهد.

0: روحي بذكرك واحمني بحماك
1: يا رحمن الراحمين،
0: وحببك لي وحبب لي محاك.

0: فقرة الإعلانات.
1: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها في تفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب له السهلة.
2: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي قال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل ورسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: أظهر حصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمير. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: من طرائف النحويين. ادعى رجل النبوة في زمن الخليفة المهدي، فلما أحضروه إليه قال له: من أنت؟ قال: أنا كليم الله موسى بن عمران. فقال له الخليفة: والعصا التي معك هي التي صارت ثعبانا؟ قال الرجل: نعم. فقال له الخليفة: ألقها إذن واجعلها تصير ثعبانا حتى نصدقك. فقال الرجل: قل أنت أولا أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون حتى أصيرها ثعبانا كما فعل موسى. فضحك منه الخليفة واستظرفه. ادعت امرأة في خلافة المأمون بأنها نبية، فلما أتوا بها إليه قال لها: من أنت؟ قالت: أنا فاطمة النبية. فقال لها: أتؤمنين بما قال محمد رسول الله؟ قالت: نعم، هو نبي حق وقوله مقبول. فقال لها: النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي. فقالت: صدق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هل قال: لا نبية بعدي؟ فقال المأمون لمن حوله: أما أنا فقد عجزت، من كانت عنده حجة فليأتي بها. وضحك منها حتى غطى وجهه. ودعا آخر النبوة فقالوا له: ما علامتك؟ فقال: علامتي أني أنبئكم بما تقولون في أنفسكم. فقالوا له: وما نقول في أنفسنا؟ قال: تقولون بأني كذاب ولست بنبي. وقال أحدهم: أنا أحمد النبي. فلما ذهبوا به إلى الخليفة قال له: لماذا تقول بأنك أحمد النبي؟ فقال: أنا أحمد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أمدحه، فهل تذمه أنت؟ ذلك بأنه قال هذا الكلام حيلة منه حتى يتمكن من الوصول إلى الخليفة ويشتكي من ظلم كان قد لحقه. فلما علم المأمون بذلك أنصفه وأعاد له حقه. ادعى رجل من الأعراب النبوة في زمن المهدي العباسي، فاعتقله الجنود وساقوه إلى المهدي، فقال له: أأنت نبي؟ قال: نعم. قال المهدي: إلى من بعثت؟ قال الأعرابي: أو تركتموني أبعث إلى أحد؟ بعثت في الصباح واعتقلتموني في المساء.
1: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:

حكم متنوعة. قال لقمان الحكيم فيما يعظ به ابنه: يا بني أقم الصلاة، فإن مثلها في دين الله كمثل عمود فسطاط، فإن العمود استقام نفعت الأوتاد والأطناب والظلال، فإذا مال العمود أو تغير لم ينفع وتد ولا

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تجمع المال لولدك، فإن كان الولد من الأبرار فإن الله لا يضيع الأبرار، وإن كان من الفجار فلا تجمع المال للفجار.

وأخرج العسكري في الأمثال، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، عن أنس أن لقمان عليه السلام كان عبدا لداود وهو يسرد الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان عليه السلام يتعجب ويريد أن يسأله، وتمنعه حكمته أن يسأله. فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت أردت أن أسألك فسكت حتى كفيتني.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ثم لينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار.

أخرج أحمد عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك منه، يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم، فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
2: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
1: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال:
3: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه.
1: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين.

محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

استووا للصلاة ترى استووا اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله استووا اعتدلوا فإن تسيط الصفوف من تمام الصلاة. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله ومن وصل صفا وصله الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. طيب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar, Subhanallah. Sami'a Allahu liman hamidah. اللهم عافنا واحفظنا والطف بنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه، صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع عنا وعن المسلمين وعن بلاد المسلمين جميع الأذى والبلاء والغلاء والربا والسرقة والرشوة والحروب والكروب والجهل والذل والزيغ والضلال والفتن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عن شر الطاغين والباغين والحاسدين والعائنين والساحرين والمؤذين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية وسلامة. اغفر لنا وسامحنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واهدنا وسددنا وأيدنا واشف مرضانا وعافي مبتلانا وآتنا تقوانا وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر، سبحان الله. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: صلي وسلم على سيدنا
0: على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلني محمد بن بارك عزيزا انظر ربنا كثيرا وعليه حسنات ذكر منا ولك الشرف على كل حميد محمد عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر

ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

0: فاتح. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب توجيه النبي لمرضاة باره الحبيب المربي العمر بن محمد بن سالم الحفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم رضي الله عنه وعنكم رضي الله عنكم، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: والدعوة كما علمتموها جاءت من الحق تعالى على يد رسوله موجهة للعالم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة، فتعلمون أن الناس عقولهم مختلفة وأخلاقهم مختلفة ومسالكهم مختلفة وطبائعهم مختلفة وأفهامهم مختلفة، فلا بد أن المتصدرين لهذا العمل يستوعبون الأخلاق المختلفة والطبائع المختلفة والعقول المختلفة، فعندهم ما يعالجون به الكل وما يداوون به الكل وما ينفعون به الكل، في محافظة على أدبهم مع الحق تعالى وقيام العماد، وهو إفراد القصد للحق وإخلاص النية لله تعالى وشرب الولع بالقرب من حضرته وابتغاء مرضاته بالتفاني ولو ببذل أرواح إلى روحه، لا بذل روحه وحده لو ملك غيرها. الخلاصة أن هذا المجال مجال إحسان ومجال مجاهدة، فلا ينبغي أن تأخذه بطبيعة نفسك ولا بتثاقلك ولا بكسلك ولا تظنه أمرا عاديا، فهذا مما ينبغي أن نتنبه له الآن. والأمر عندنا إذا واجه هذه الدعوة شيء، فالحال كما قال سيدنا أبو بكر: لو لم أجد إلا الشجر والحجر لجاهدتهم به. المسألة كلها دائرة على عبودية وامتثال أمر، صاحب الأمر أعلم بالنتائج والعقائب وإليه المصير. لكن قال لهم: إن أنتم امتثلتم واستجبتم، وإلا فلو معي إلا الشجر والحجر سأقاتل بهما، وأما أن ينقص الدين وأنا حي فهذا الذي لا أقبله ولا ألقى الله سبحانه وتعالى بهذا الوجه. فهكذا شأن هذه الدعوة، فالله يعيننا وينتخبنا إن شاء الله.
1: آمين. اللهم آمين.
2: قلت لكم قبل مدة أن الانتخابات سماوية حامية ستتمخض عنها نتائج ليست ببعيدة، وفيها السابق واللاحق والماحق، فنسأل الله التوفيق. فلا بد أن يرتفع هذا التضعضع من أصله حتى لا يبقى مجال من المجالات فيه مسحة من تكاسل ولا تخاذل ولا تغافل ولا تشاغل ولا إهمال. عندكم مجالات كثيرة، وكل مجال له اتصال بنواح كثيرة واتصال بأعمال بعض إخوانكم في مناطق مختلفة، فعلينا أن نقوم بها وعلى ما يناسبها من الهمة والنية وحسن النظر الذي يسأل من الله تعالى فيما يرضيه عنا، وأن نختار ما هو الخير عندنا ونقدم ما هو الأهم وما هو أحب إليه وإلى رسوله وما هو أرضى له.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذه نصائح وتوجيهات منتظمة منظمة واردة على قلبي شيخنا وبارزة من لسانه، أراد الحق عز وجل بها صلاح كثير من أحوالنا في تحقيق مقصد من المقاصد العظيمة التي هي بين أيدينا من مقاصد البعثة النبوية الشريفة، وهي مقصد الدعوة إلى الله عز وجل. فكان مما لاحظ علينا شيخنا ما اقتضى منه هذا التوجيهات، وهي أن ندرك سعة الدعوة. وقد علمتم أنه قد جاء عنه تلك القولة العظيمة التي قال فيها: لو لم يرد منا لإخواننا إلا هذه النصائح لكفتهم، وهي التي قال فيها اعلموا أن دائرة الدعوة إلى الله عز وجل ونشر تعاليمه واسعة لا يثبت فيها إلا واسع، يعتني بتقويم أسة ويدفن حقوق نفسه إلى آخر ما ذكر عندكم في توجيه النبي. قال شيخنا عندما سمع هذه قال لو لم يكن لأصحابنا إلا هذا التوجيه في حياتنا كفاهم، كيف وقد نوع ولون التوجيه باعتبار ما يوجد من اختلاف في طبائعنا واختلاف في نشاطنا واختلاف في إنصاتنا، فهي من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن حال إلى حال أشأنه كيف يلتقط الفرصة ويرمي بالسهم الذي يصيب، والإصابة فيه طيبة، ومن رمى فيها بسهم عدهن مصيب، الإصابة تكون فيها طيبة. قالوا فيها حبيبي رماني بسهمه وأنا ما كنت محسبها، رامي وذر قرة العين يرمي من الحاض عينه مرامي يصبنا المقاتل ومن صبنه أصبح يكامي، لحظة من اللحظات يتعلق فيها القلب ويقبل يصاب بهذا السهم العجيب، فتجده خلاص على معنى ما قال القائل ومن روح ريحهم دخل وسط الأفكار واشتغل بالقراه دائم والأذكار، خلاص أخذته الكوكبة أو الموكبة العظيمة أخذته وصار يمشي في الموكب مشيا مباركا. حتى قال سيدنا العجني قال من قد مضى معنا في الموكب مضى، وإنما يلتفت قلبي وتلحظ

يعطيني من لا زال غارقا في بحر المعاصي، هذا محل اهتمامي. أما الذي قدم مع الموكب مع الموكب. فكان شيخنا يلاحظ هذه المعاني ويقول لنا لابد أن تعرفوا أن هذه الدعوة التي بين أيدينا جاءت على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي موجهة إلى العالم. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة. وهذا العالم كما لا يخفاكم أن الله عز وجل خلقه مختلف. قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحب ربك ولذلك خلقهم. وأنت تعبدا لله عز وجل واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكا مسلك الرجال الأصفياء، يجب عليك أن تراعي هذه الاختلافات وهذه الطبائع وهذه التنوعات الموجودة عند هذا. فقد يوجد عند هذا ما لا يوجد عند هذا، وقد يوجد ويوجد فيها في تلك اللحظة اجتهادات كاجتهادات الفقهاء، كما يجتهد الفقهاء في النص النبوي أو في النص القرآني أو في النص الفقهي، ويريدون ما هو أنسب لذلك النص بحسب القواعد. الداعية كذلك يجتهد في المقابل ويورد من النصيحة من التوجيه من الإرشاد من الترغيب من الترهيب من ما هو أنسب لذلك الوقت. الفقيه إذا خالف النص أو فكر وتأمل النص وأورد ما ليس على العقائد يعتبر جنح عن العلم وخالف. وكذلك الداعية إذا أورد مورد تعامل أو معاملة أو توجيه أو كلمة أو خطبة في غير مكانها فقد خالف، وهذاك يزل بزلته عالم وهذا يزل بزلته جمهور. كلمة قالها ما كانت ينبغي أن تقال، ولحظة قالها ما كانت ينبغي أن تلحظ. فكان كما أن الفقيه ينبغي له أن يتنبه في النصوص، هذا الداعية يجب أن يتنبه في التنوعات التي أمامه. فقد يناسب هذا ما لا يناسب هذا، وقد يطابع هذا ما لا يطابع هذا، وقد اجتهد. ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. ثم أن من بعد هذا الاجتهاد وقبل هذا الاجتهاد ووسط هذا الاجتهاد صلة هذا الداعية بأرباب الاصطفاء. من باطن هذا الأمر صلة هذا الداعية بأرباب على قدر الصلة في حال الإيراد وفي حال القول في حال التوجيه في حال الخطبة في حال الرد في حال الكلمة، على قدر الصلة بأرباب الاصطفاء يصوب هذا الكلام. يصوب هذا الكلام إما أن يصوب عند النطق أو قبل النطق أو بعد النطق أو في ذهن السامع، يصوب على قدر صلة الإنسان بأرباب النور وأرباب المعاني. ولذلك ترون أيها الأحباب أن كثيرا من المشاكل الحاصلة في الأمة قديما وحديثا وإلى عصرك هذا من أرباب الذكاء، من أرباب النباهة، من أرباب العارضة القوية كثير. لكن لو رجعت ونظرت إليهم لرأيتهم على ضعف في أرباب الاصطفاء. فلذلك لا تصوب كلماتهم، والزلات التي تصدر منهم يزل بها عوالم. ولو كانوا على صيرة بأرباب الاصطفاء وأرباب الاكتفاء وأرباب الصفاء والنقاء، حتى الكلمات التي من شأنها أن تكون سلبية تكون إيجابية على قدر صلتهم بأرباب النور وأرباب الخيور. لكن هم في الأصل سيدي يقعد فينا الأصل، وهي التأمل الاجتهاد. لماذا وصف النبي بأنه دائم الفكرة؟ ارجع إلى نبيك، أول وصف وصف به دائم الفكرة، دائم الفكرة. ليش دائما هو متأمل، دائما هو يدير الفكر؟ لماذا هو لماذا لماذا لمثل هذه المعاني؟ لأن هذا يناسبه ما لا يناسب هذا. واقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم حتى التعامل. شوف في صلح حديبية، هذا يقدم له هذا وهذا يقول هذا، قالهم هذا من قبل.

0: المراد والهدف والترتيب هو محل عبوديته لله عز وجل، هو بالنسبة له محل عبوديته لله عز وجل، ما يقدر يخالفه، ما يقدر، ليس هذا اختياره وليس هذا مراده، هو اختيار الحق، فهو يختاره لكونها اختيار الحق في هذا المقام بهذه النسبة بهذه الكيفية. فهنا ترى قوة الصلة لأرباب العبودية بهذه المعاني. قال سيدي بسم الله، الحمد لله، قال فلا بد للمتصدرين لهذا العمل، لابد المتصدرين لهذا العمل يستوعبوا هذه الأخلاق المختلفة والطبائع المختلفة. ما في عندنا ما يقول القائل علي نحت القوافي من معادنها وليس علي أن لا تفهم له بقر، هذا مش عندنا، عندنا علي نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن تفهم البشر وليس البقر. عندنا لنا مشهد ولنا مقصد ولنا عبودية نتتبع فيها الثمرة ونراعي فيها الكلمة ونستغفر الله عز وجل من كل كلمة قلناها لم تكن على هذا المعنى ولم تجري هذا المجرى، نستغفر الله عز وجل ونسأل الله أن يحفظ من سلبياتها ومن ردات فعلها. كنت مع أحد أرباب النور وأرباب العلم العجيب رحمه الله، نتذاكر وإياه بعض مسائل استبيان أدلة أهل السنة والجماعة، فكان يذكر لي أنه في موقف من المواقف تناظر الشيخ محمود الزين، له كتب في بيان أدلة أهل السنة والجماعة رائعة جدا، الرجل يتصف بالعلم ويتصف بالأدب ويتصف بحسن التأصيل، له صلة بصاحب النور الباهر والحال الظاهر سيدي محمد النبهان الحلبي من كبار أولياء وعلماء حلب. قال كنت أوضح وكان المقابل كاد أن يسقط بين يدي وترتفع راية أهل السنة والجماعة، قال فلحظة غفلت عن شهود شيخي فانقلب الحال في تلك اللحظة، لحظة قال غفلت فانقلب الحال في تلك اللحظة. فلابد مع أنه من حيث إيراد الكلام والأدل الرجل أعطي علما واسعا وعارضة طيبة، والفقير لقيته وإن كان في جلسة واحدة لكن رأيت عليها من كسوة العلم والأدب والنور والحجة الشيء العجيب جدا، والذي يقرأ كتاباته يراه، له كتابات في الزيارة أوله في زيارات النبوية وزيارة القبور، له كتابات في التوسل، له كتابات في البدعة، له كتابات في غيرها، وله بحوث أخرى، ولكنه الصلة القلبية عنده صلة عجيبة جدا. فهو قال ما انتبهت لهذا، ظننت أن الحجة كافية، ظننت أن حجتي الموجودة معي كافية، نسيت شيخي في لحظة من اللحظات، قال فانقلب المقابل علي، انقلب علي. فنسأل الله أن يعاملنا بفضله. قال سيدي فعندهم ما يعالجون به الكل ويداوون به الكل وما ينفعون به الكل، سمعت، عندهم من أسلوب الدعوة والعلم والمعرفة ما يتسع للكل، لكن لاحظ سيدي إيش قال بعد ذلك، هذا الكلام الذي قلت لك، قال مع على في محافظة على أدبهم. ما هو معنى أنك عالم أنك فاهم صاحب همة صاحب اجتهاد صاحب جمهور ناس معجبين بك، انتبه، لابد يكون هذا كله الوسائل كل هذه في محافظة على أدبهم مع الحق تعالى وقيام العماد وهو إفراد القصد وإخلاص النية لله تعالى وشرب الولع بالقرب من حضرته، شرب الولع شارب بالقرب من حضرته وابتغاء مرضاته بالتفاني ولو ببذل أرواح إلى روحه، لا بذل روحها فقط لو ملك غيرها. فلابد من هذا الباطن وجوده وسريانه معنا. الخلاصة لما رأى سيدي أن الأمر ربما يثقل علينا قال الخلاصة أن هذا المجال مجال إحسان ومجال مجاهدة، ولا ينبغي فلا ينبغي أن تأخذه بطبيعة نفسك. أنا كذا، بغيتون كذا، طبعي كذا. ولماذا جاء رسول الله ليتمم مكارم الأخلاق فينا؟ ولماذا بعث رسول الله بالأخلاق إذا كان الواحد يمشي على طبعه على حالته أنا كذا أنا كذا؟ خلك من ركيزة أنا. قال سيدي فماذا قال هنا من كان عنده ركيزة أنا. ادخل إلى ما يريده هو ما يريده هو. قال سيدي فلا ينبغي أن تأخذ بطبيعة نفسك ولا بتكاثلك ولا بتكاسلك. قال سيدي أحمد بن حسين حفظه الله ورده إلينا سالما معافى، قال قلت للحبيب كيف قدرت ما يجلس معك أحد إلا ويخرج من عندك ممتلئ ممتلئ كأنه لم يكن أحدا مفاض عليه الخيرات في الدنيا غيره؟ ما تشوفون الواحد لما يخرج من عند سيدي الحبيب ما تشوفونه يخرج ممتلئ كأنما أعطي الدنيا والآخرة، وهو قعد ربما لحظات 3 دقائق 4 5 نصف ساعة ساعة. ليش؟ قال ما جالست أحدا إلا كنت أنا وهو على نفسي. هكذا أجابه، قال شفنا ما جالست أحد إلا كنت أنا عوينه على نفسي. إيش اللي يريد مني في ظاهر في باطن في دنيا في اللي يبغى بعطيه اللي يقدر عليه بعطيه. قال ما جالست أحدا إلا وكنت أنا وهو على نفسي عوينه على نفسي، فيخرج كل واحد منه كأنه حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلذلك قال لا تخضع لا, لا, لا تخضع ولا تؤخذ بتكاثلك ولا بكسلك. من لطائف ما حصل لشيخنا، كان العام الماضي يريد أن يذهب ويحضر زيارة الصحابي الجليل سيدنا عباد بن بشر الأنصاري. بعدين جاء الأول يقول له حبيب أنتم رجلكم مفاصلكم والمكان بعيد جدا في أعلى الجبل، ولو تنيبون فلان يكون إن شاء الله بيقومون بالمقام. قال أحد الذين قالوا له هذا الكلام العام الماضي ليس هذا العام، قال لما رأوا من هذا من هنا من هنا خلاص الحبيب تعرف عبودية لله، قال تمام قولوا لفلان يطلع بالنيابة عننا، وجلس في المسجد. قال لما جيت صافحه كنت أظنه بي هذا الشخص، قال لي ما جيت صافحه كنت أظنه بيقول لي بارك الله لك ولا قبول، قال كسلنا هذا العام. قال هلي بحال، قلت لا بعد اليوم أقول لك شيء خلاص سيبي. قال كسلنا هذا العام. فجاء هذا العام وحاول الأول والثاني والثالث أن يثنوا عزمه عن الطلوع إلى الجبل، وكل واحد يفت عزمه، فإذا عزمت توكل على الله. لحال الذي نازل شيخنا أثناء الطلوع وعند الوصول وفي الزيارة ما رأيت عليه حالا قط، شيء عجيب. حتى قال بعض الذين يرافقونه في الطلوع قال سيندم لو علموا بما حصل للحبيب من أحوال، سيندم كل من حاول أن يثني عزمه أنه ولو كلمة برزها، مع أنه كما لا يخفاكم شيخنا من شدة أخذه لنفسه وجهاده في ألا يتكاسل ألا يتتالى، تشوفونه قدامكم في هذا المكان تارى يب الحبوة كذا وتارى يقول بها كذا وتارى يرفع رجل كذا، ولكن لا يثني عزمه ولا يخضع لتكاسل ولا يركع ولا يخنع لتثاقل قط. فهذه الخلاصة كما قال، الخلاصة في هذا المجال إحسان ومجال مجاهدة، لا ينبغي أن تأخذ فيها بطبيعة نفسك ولا بتكاثلك ولا بكسلك، ولا تظنه أمرا عاديا. الذي أنت فيه ليس أمرا عاديا، ليس ماشي بنمشي هكذا في الحياة، لا. فهذا مما ينبغي أن يتنبه له الآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا، وأن يجعلنا قرات عين لشيخنا ولسلاسل إسنادنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. من كتاب إضاءة أسرار العلوم المقربين للإمام الشيخ محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس بعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا به إلا أن قال رضي الله عنه ونفعنا بكم: فصل. فيعلم أيها الأخ أن أهل العلم بالله تعالى شأنهم العمل على حقائق العبادات كما تقدم لنا من القول، وطريقهم الاهتمام بأسرار الطاعات، وآدابهم في الصلاة مراعاة ظاهرها بالخشوع والوقار في الركوع والسجود، ليعلم العبد أن صلاته كالهدية يتقرب بها إلى الرب تعالى، فليحذر أن تكون عليه هينة فيكون على ربه هينا أهون، ثم ليكن باطنه أشد مراعاة، ويعلم العبد يقينا أنه بعين الله عز وجل مشاهد باطنه كما يشاهد ظاهره، فليتأدب بين يدي مولاه وليصرف كلية همه إليه تعالى. والأصل في هذه العبادات دوام اتصال القلب بالله تعالى وجمع الهم، هذا هو سر الصلاة وروحها. وبهذا المعنى تتفاوت أحوال الرجال المصلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان تركعهما في تفكر واعتبار واعتقاد خير من قيام ليلة والقلب ساه. أما الذي ينقص الصلاة ويشينها فهو ما يرد على القلب من هذه الخواطر الصارفة عن دوام الاتصال بالله تعالى، وهي ثلاثة أشياء: خاطر وفكر وعزم. فأما الخواطر فهي هذه التي تمر بالقلب ولا ثبات لها، فإذا اجتمع على القلب منها عدة خواطر صارت فكرة، فإذا أجمع القلب وعزم على فعل شيء من ذلك صار عزما. والذي ينبوي للمصلي أن يعتمد في صلاته مجاهدة هذه الأشياء بنفيها وصرفها عن قلبه، لئلا تغير عليه دوام الاتصال، فينبوي ألا يزال ينفي الخواطر عن قلبه حتى لا تلبث فتصير فكرة ثم تصير عزما، فيخرج العبد بذلك عن حقيقة الصلاة. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: رحمة الله عليه، كل صلاة لا يهدر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. فينبغي للعبد أن يتوجه بقلبه إلى الله تعالى كما يتوجه بوجهه إلى الكبلة، ليعلم العبد أن هذا حقيقة الصلاة. فإذا أوفل العبد عن شيء من صلاته لم يختسب له به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وينبغي للعبد إذا فرغ من صلاته أن يسأل الله تعالى أمور دينه ودنياه، ولا تكون الصلاة على العبد كشيء المتكلف يسلم ثم ينهد، فهذا يدل على استيلاء الغفلة على العبد، بل يسكن عكيب الصلاة بقدر ما يسبه الله تعالى ويحمده ويكبره، ويدعو لنفسه خاشئا خاضعا متضرعا، ولوالديه وللمسلمين، فإن ذلك من تمام الصلاة. وليجتهد العبد أن يؤدي الفرائض لأوائل أوقاتها، فإن ذلك مندوب إليه.
0: ما شاء الله تبارك الله، هذا عين ما كنا نأخذه عن شيخنا من دوام صلة أعمالنا بالله تبارك وتعالى وعدم رضانا بأي قاطع يقطعنا عن تلك الصلة. وبخصوص الصلاة، فإن أرباب الكمال يهمهم في الصلاة الإحسان أكثر مما يهمهم الإكثار، كما تقدم معنا في أول الكتاب أن شأنهم تقديم الإحسان على تقديم الإكثار من ذلك الشيء. نعم، فلا بد أن نتنبه من ثلاث أشياء. الشيء الأول وهو بذل الجهد في الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، والشيء الثاني النفي لكل خاطر أو فكر أو عزم يرد علينا في صلاتنا، الثالث العبودية للحق عز وجل. نحن ما نرفع حاجات الدنيا، نفكر في الدنيا في الصلاة، لكن بعد الصلاة نرفع حاجاتنا إلى الله كلها دنيا وأخرى، إظهارا للعبودية له سبحانه تبارك وتعالى. فإن تمت هذه الثلاث معنا فقد تم لنا خير كبير من الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا أول ما صفى بأرباب الفلاح قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول وصف، أول وصف. فكان لابد من الاهتمام بالخشوع والحضور في الصلاة، ولا سيما أننا في زمان ابتلينا بكثرة المشوشات، ابتلينا بكثرة المشوشات مما نسمع. إن قلت نسمع أحوال وحروب وسياسات وأموال، نسمع وخلافات كثير، ابتلينا بكثرة المشوشات مما نرى، تتابعنا المشوشات إلى مكان صلاتنا، إلى مكان صلاتنا تتابعنا المشوشات. فكنا بحاجة إلى خشوع أدوم وأقوى. ورحم الله شيخنا الشيخ محمد فارس سلطان العلماء، رجل من إيران شافعي، سنده عالي إلى السيد أبو بكر شطاء صاحب إعانة الطالبين، سند عالي. بينه وبين السيد أبو بكر شطاء واحد فقط، فقير أخذت عنه حتى صار بيني وبين شطاء ثلاثة، اثنين فقط. فأقل ممكن إسناد عندنا أقله أربعة إلا السيد أبو بكر شطاء أقله، لكن هذا عمر توفي عمره 108 سنوات. الفقير أدركته في آخر عمره وأوائل عمري، وهو والده عمر، والده أخذ عن سيد أبو بكر شطاء، وهو جاء لوالده في آخر عمره وتوفي هو قبل سنوات في الإمارات. رجل فضل وعلم، له بعض الكتب موجودة عندكم في المكتبة، يرعى نحو من 200 مدرسة همة كلها في إيران سنية، من أعمال الجسر وشيراز وكلهم سنيون، ومذهبه شافعي. أما رأيت على الرجل من النور والتواضع، مع أنه في كان في بلد اسمها دبي تعتبر من، لكن بيته بيت متواضع جدا، همته في العلم وهمته في نشر العلم نشر الدين. وقلت له شيخ خصني بدعوة، وأنا صغير كنت أظنه يريد بيقول لي صلى الله أن يجعلك عالم ولا يجعلك مفتي ولا كذا. فاستحضر استحضار عجيب جدا، ثم نظر إلي وقال أسأل الله أن يجعلك خاشعا في صلاتك. ما كنت أتوقع أنه يأتي بهذه الدعوة، فقلنا إن شاء الله نرجو أن تصيبنا دعوته في خير ولطف وعافية إن شاء الله. فهذا شأن من الشؤون، ولذلك ترون شيخنا حفظه الله كثير الديدنة دندنة على مسألة الحضور والخشوع، وتارة يأتي لنا بكذا، وتارة يقرر لنا الأصول الست التي ذكرها الإمام له الغزالي حافظا لها واحدا واحدا بترتيبها ومعانيها، كلها لأجل هذا الحضور مع الله عز وجل. فإن الصلاة إن صلحت صلحت بقية الأعمال، كما أنها إن صلحت في القبر فما بعدها أهون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين المستوعبين لشروط الفلاح في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. عندكم حد يتبارك.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: كرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير حسن التعليم وسر بناء قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين،

0: أَوْنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شَرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستنظف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنيم الرب ربي ونيم الحسب عسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإصمة في الحركات والسكت والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوامي الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقربت لي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله يحمله إلا غرورا. ذبجنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعانت الوجوه للحي القيوم يا قد خاب من حمل ظلما. طاس عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله.

الله هو السميع العليم. ساتر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض.

قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمان يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: رشفة من ذكر أعظمهم

صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والتنامي.

يا لطيفا لم يزل صبنا فيما نزل فك لطيف لم تزل صبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل صبنا فيما إنك لطيف لم تزل صبنا.

سبحان من عزا وجل برى الأمانة والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين. سرطا المكتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصعب المجاهدين.

وقت شر المودين كلهم عنا كذا والعتاد الظالمين حتى

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: واهل التقاسي يقنصون تفضلي ست البنات، اهلا وسهلا مستعد لما لكم من خدمات، تحت امركم في اي وقت وكم كلام ونغمات، يمشي رويد لجل الحديث يطول والمغازلات، ثالثهم شيطانهم مد حبال الشبكات، دلال اسواق الجحيم لابد من مبايعات، اما زنا عين ولسان او لمس للمصافحات، وان كان تم البيع لف يعرف طرق له ثانيات، واعمارهم واعمالهم جميعها مسجلات في صحف الملائكة وفي صحائف ثانيات، الخير فيها والشرور والحركات والسكنات، تأتي بأعضاء ناطقة فتظهر المخبآت، وفي جهنم بير نار تسيل قيح من الزنات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، يقنص بهن أهل الفسوق لأنهن له شبكات، قال النبي إن النساء المقبلات والمدبرات، في صورة الشيطان هو قوادهن للفاحشات، يقول لها امشي رويد بحركات منظمات، أما ترين الناظرين عيونهم بك محدقات، وبعضهن قد لبست رقيق لبس العاصيات، لباس لا يستر بدن ولا تصح فيه الصلاة، المؤمنة لا تلبسه إلا لزوج في الخلوات، وبعضهن في بنطلون مثل جنود الصاعقات، تمهد أسباب الفجور ووسعت في الشبكات، وأهل النيار يلبسون ثياب مثل شاعلات، لباس يحكي ما وراه تنزل عليه اللعنات،

تلبس شراب لرجلها ملونات، وفي الحديث عن النبي عليه أزكى الصلوات، إذا بدا خف المرأة فساقها في الباديات، بكل نظرة معصية وكل خطأ.

النبي من خالفه من القشاة ومن نظر ومن رضي بذا عصاة وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات يا طالبا شفا عيون قد امتلت محرمات اغسل عيونك بالدموع خصوص دمع الخلوات واحفظ لعينك فلها شأن كبير في الآخرات أما علمت أفضل نعيم وسط الجنان الخالدات هو النظر إلى الكريم خلي عيونك طاهرات وكيف تظفر بالنظر عيون كانت خائنات والله يعلم ما تخون وما تسر الخافيات وإن رأيت صورة حرام بغير عمد مصادفات لك هذه النظرة بشرط صرف النظر بالسرعات والثانية سهم اللعين ولا تطيل الأولات الأولة لك يا علي قال النبي للثانيات فأنت سلطان الجنان فاعجب لهذه المملكات فتب إلى الله من قريب قبل وصول البرقيات من قبل يأتي إزرائيل فلا تفيد المعذرات يأتيك بغتة فاستعذ بالله من شر الممات واسأل من الله كل خير مع العوافي والثبات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات يالله بها يالله بها يالله بها.

الدار ذا والآخرات، انصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات، يا ربي سلمنا من الأهوال يوم الطامات، وكلنا يا رب في الأطباق تلك المفزعات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

وأصلح أعمالنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا وطيب ووسع.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام.

الهامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم

عصيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

الجبد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبد والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجر

لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك

اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير

فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق.

ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه وزنة عرشه.

0: في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استول الصلاة، تقارب وتراسوا، ساوي الأقدام، اعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات المباركة السلامات الطيبة لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سيدنا محمد وآله.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل وسلم عليك السلام وإليك يعود السلام. حيينا ربنا بالسلامة قنا برحمتك دار السلامة وعرفت عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فلا راد لما قضيت فلا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اني على ذلك شكرك وحسن عبادتك.
2: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد.

فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصول مفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت.

أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر.

قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: الله عليه وآله وسلم شرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء، وعلي بن أبي طالب وبنيهم الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحب السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة.

الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد

الله تجارب وتراس وساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. ساوي الصفوف إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. باركت عليك ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة ال

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس

العلي العظيم في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل كيسا بدار المصطفى بتريم، فوقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والصلاة والتسليم. ومن كتاب الحديقة الأنية في شرع دورة الوثيقة للشيخ الإمام محمد بن عمر بحرك، باب الواحد. فصل: احمضقة في الجسم تقوى على التقوى، ففي الأخبار يروى صلاح الكل فيها كالفساد، أي صلاح الكل في صلاحها كما أن فساد الكل في فسادها. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. والمضغة القطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ، والقلب عضو صغير باطن معروف عليه مدار الجسد كله، وسمي قلبا لسرعة تقلبه بالخواطر، وهو مبدأ الحركات البدنية والخواطر النفسانية. فإن صدرت عنه إرادة صالحة تحرك الجسد بحركة صالحة، أو فاسدة فكذلك. فهو في الجسد ملك مطاع، لا يملك كل شيء من الأعضاء مخالفته. فإذا أمر اليد بالبطش بطشت، أو الرجل بالمشي مشت، وهكذا فالكل رعيته. وصلاح الرعية تابع لصلاح الملك، وفسادها تابع لفساده. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ثم عليك بحفظ القلب وصلاحه، وحسن النظر في ذلك، وبذل المجهود، فإنه أعظم الأعضاء خطرا، وأكثرها أثرا، وأدقها أمرا، وأشقها إصلاحا. واذكر فيه خمسة أصول مقنعة. الأول قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكفى بالطلاع العليم الخبير تهديدا وتحذيرا. لأن المعاملة مع علام الغيوب خطرة، فانظر ماذا يعلمه من قلبك. الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فالقلب إذن موضع نظر الرب، فعجبا من يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق، فيغسله ويزينه ما أمكنه، لئلا ينظر مخلوق فيه لا عيب وقدر، ولا يهتم بقلبه الذي هو مضع نظر ربه سبحانه وتعالى فيطهره، بل يهمله مشحونا بفضائح وقبائح. لو اطلع الخلق عليها لمقتوه على بعضها وهجروه. الثالث أن القلب في الجسم ملك مطاع، فإذا كان كذلك وجب صرف العناية إليه. الرابع إن خزانة كل جوهر للعبد نفيس، أولها العقل، وأجلها المعرفة بالله تعالى التي هي للعبد سبب في سعادة الدارين، ثم البصائر التي بها الوجاهة عند الله تعالى، ثم النية الصالحة التي يتعلق بها ثواب الأبد، ثم أنواع العلوم والحكم التي بها شرف العبد على سائر الأخلاق الشريفة التي فيها يتفاضل الرجال. وحق لمثل هذه الخزانة أن تحفظ وتصانع عن الأدناس، وتحرس عن السراق، لئلا يلحق دنس ولا يظفر فيها عدو، وهو الشيطان والعياذ بالله منه.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بصلاح قلوبنا وغفر ذنوبنا وستر عيوبنا. هذه 10 أبواب ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وفي كل باب يذكر 3 أبيات أو 3 أشطار، وشطر واحد ويثلثه بالثالث، ثم يذكر الثاني والثالث، وهكذا في كل باب. هذا باب الواحد، يعني مثلا صلاح القلب، بعده في نفس الباب الحفاظ على البطن وعدم امتلاءه من الشبع، ثم بعد ذلك طلب العلم. بيجي إلى الباب الثاني بيأتي بثلاثة أبيات، كل بيت فيه خصلتين، ثم يجي إلى الباب الثالث يجي بثلاثة أبيات، كل بيت فيه ثلاث خصال، وهكذا. والآن في باب الواحد قال: فأصلح مضغة في الجسم تقوى على التقوى، ففي الأخبار يروى صلاح الكل فيها كالفساد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمضغة القطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ، والقلب عضو صغير باطن معروف، الكل يعلم القلب، لو ما عرفه بينظر في الحيوان هو نفسه من حيث كمضغة وككتلة، هو نفسه مثل الذي في الحيوان شبيه به، ولكنه في الإنسان يختلف القلب، قلب الإنسان مختلف. الحيوانات ما هي مكلفة تصلح قلبها من كبر أو من عجب أو من رياء أو من بغضة أو من شحنة، ليست مكلفة، ولا عندها وعي ولا لطاقة لمعرفة هذا الكلام وتطبيقه والسعي في العمل به، لم تكلف، لكنه في الإنسان مضغة خطرة بها السلامة والسعادة والصلاح، وبها الفساد والشر إذا فسدت. الإنسان إذا فسد قلبه فسد كل شيء، وبقدر ما يفسد القلب يحصل عليه من أشياء تفسد عليه تفسده، وكلما ازداد قلبه صلاحا ازدادت بقية أخلاقه تعاملاته وآدابه، ازدادت صلاحا لصلاح القلب. والحق سبحانه وتعالى هو الخالق، ولكن المراد هي المعنى اللطيف الذي في هذا القلب. ما هو صلاح القلب يعني ما فيه جلطات ولا عضلته قوية، هذا معنى لحياة الجسد، لكن المقصود حياة القلب بالإيمان، حياة القلب بالمعرفة، حياة القلب بالسلامة عن الآفات والرذائل الأخلاق المهلكات، هذا المعنى هو المقصود من صلاح القلب. قال: وسمي قلبا لسرعة تقلبه بالخواطر. الخواطر ذا ميدان وعالم، عالم الخواطر، عالم فسيح أكثر من العوالم الذي يسمونها اليوم عالم البصريات، وعالم يتكلمون على أشياء محسوسة مادية، لكن عالم الخواطر هذا أعظم. وإنما سمي قلبا لتقلبه. قال الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. قال عليه الصلاة والسلام: لهو أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. فالقدر إذا تم غليانه يغلي على أعلى نسبة من الغليان، كيف يتقلب الماء فيه مثلا؟ يتقلب سرعة ولا سريع جدا؟ قالوا: هذا أسرع، أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. هو مبدأ الحركات البدنية والخواطر النفسية، كل حركة تصدر من الإنسان هي أصلها القلب. القلب هو الذي انطلق بما يسمع أو بما يبصر أو بما يفكر، فينطلق في الحياة على أساس أشياء وقعت في قلبه، فعلى أساس ينطلق. هذا توجه إلى هنا، هذا توجه إلى سفر، هذا توجه في إقامة، وهذا ذهب إلى مهنة، وهذا ذهب إلى مهنة أخرى، وهذا ذهب إلى وظيفة أخرى، وهذا جالس على كسل، هذا ما يحب العمل. إيش هذا التوجهات؟ مئات التوجهات في الحياة للبشر، أصلها القلب، هو المبدأ. المبدأ من عند القلب. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول السمع والبصر بابان مفتوحان إلى القلب. باب مفتوح ما هو مغلق، ماشي عليه مفتاح، باب مفتوح دائم، ليس مغلق يحتاج إلى مفتاح يفتح، مفتوح. كيف مفتوح؟ وين الفتحة؟ وين المنفذ حق القلب؟ قال العين والأذن، هذه المنفذ، فيدخل من هذا المنفذ كل شيء على حسب ما يسمع. وإيش بيسمعه؟ حسب ما يسمع، إيش اللي يسمعه من حين نشأ في صغره؟ ماذا سمع في بيته؟ ماذا كان يسمع؟ ماذا كان ينظر في صغره؟ أين كان يذهب؟ مع من كان يجلس؟ أين كان يتوجه؟ أين كان يتعلم؟ أين كان يصرف وقته؟ فمن هذا السماع في صرف الوقت واتخاذ الصحبة والزملاء والبيت وما يدور فيه يتحدد توجه القلب، تأتي المخرجات كما يقولون. القلب مخرج من المخرجات. أحد يدخل مدرسة يتعلم وقال لك بغى شهادة، بغى شهادة في تخصص في كذا وكذا، قلت تمام روح للجامعة دي. اسمع وبصر إلى أن تخرج متخصص بنسبة معينة، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما حد أوتي كل شيء في العلم أبدا، لا الخلق بأفرادهم ولا بمجموعهم، كل العلم الذي عند الخلائق قليل. وأن سموه ورؤوا شيء كثير، ورؤوا أنه طفرة في الجانب العلمي وتقدم في المجال العلمي، وهو قليل تحت المظلة. مهما تحدث عنه ومهما توهموه ومهما ظنوه هو علم قليل. الشان أن القلب وما يعيشه وما يتم فيه المجالسة وضياع الوقت وطول النظر هو الذي يتأثر به، فيكون مبدأ انطلاقه له، يكون مبدأ انطلاق القلب بعد سماع وبعد نظر طويل ومجالسة ومحادثة ومفاهمة، تقديم وتأخير، خلاص الآن يتحدد عنده نظرة، يتحدد عنده نظرة معينة والتوجه معين فينطلق فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك كان الجيل الأول لما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن والاه من أصحابه الأكارم وأهل بيته، إيش اللي لماذا كانوا بهذه الصفة؟ كيف كانت المخرجات فيهم؟ وماذا عملوا في حياتهم؟ وماذا قدموا من خدمات؟ وماذا بذلوا؟ صرفوا أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم وأرواحهم في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله لا لشيء آخر. هذا الذي نتج عنهم، فحفظ الدين، حفظت الرسالة، وجمع القرآن، ودونت السنة، وتلقى من بعدهم التابعون، فمشوا على المنوال نفسه في تعظيم الله ورسوله، تعظيم وحيه وخطابه، تعظيم سنة رسوله، وتناقلوا العلم شيئا فشيئا من القلوب إلى الأوراق. العلم ما جاء في الأوراق فقط، الأوراق قوالب، العلم جاء في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما هو آيات بينات في الأوراق، في الصدور أولا، فحملت من الصدور وتلقته الصدور، فاستمر الخير واستمرت الرسالة واستمر الدين بحفظ من الله وتوجيه من الله، والله غالب على أمره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان حفظهم لهذا، حفظت العلوم، ثم جاء الفقهاء وجاء أهل الاهتمام بالقلوب والإحسان في المعاملة مع الله، وجاء أهل الحديث، وجاء أهل الاهتمام بالتفسير. منين جاءت الكتب ذي كلها والأوراق؟ توجهات، منين جابوا التوجه ذا؟ كيف اتجه المفسرون إلى التفسير
3: واهتموا واعتنوا وكتبوا. كيف اهتم الفقهاء بالفقه؟ كيف اهتم أهل الإحسان والاتصاف بالصفات القلبية المقربة إلى الله وسعوا فيها وربوا عن من سمع؟ تابعين تلقوا عن الصحابة وتلقى عن التابعين تابعون بالإحسان، تلقوا بالسند، أخذوا العلم بالمحبة والأدب والتعظيم، كابر عن كابر، إمام عن إمام. ما يأخذ العلم من ليس له محبة ولا أدب ولا إجلال واحترام لمن كان قبله، ما يأخذ العلم، مش في طريق ثاني. لكن الذي يمتلئ قلبه بهذا التعظيم والمحبة لمن قبله والإجلال والإكبار هو الذي يأخذ هذا العلم، والذي يأخذ العلم. ومن لم يجل لهم يأخذ العلم ثاني، أكيد أكيد. يعني ما يتجه إنسان إلى شيء إلا وهو يجل أربابه وأهله، إذا ما أجل أربابه وأهله لن يتجه، يكون شخص وحده طائش كذا مفرد في الحياة، كلهم مثال أمثاله غير معروفين أو مروا في أزمنة أخرى تجدده على مثالهم، ما هو متبع لحد ولا معترف بأحد، لا كبير ولا صغير، لا في خير ولا في شر، شر وحده، عمل له شر واتجاه وحده. فالتوجهات إنما تأتي مبدأ الحركات من القلب بحسب ما يسمع وما يبصر وما يعيش عليه من قيم ومبادئ وأخلاق. حتى لو عاش طفل صغير بين من يعلمه الضرب ويعلمه الشتم ويعلمه إصدار الكلمات وعدم الانصياع لأحد، سينشأ هكذا، هكذا هو كالشمعة المقصورة، صغه بما تشاء، إذ قلبه كالشمعة المقصورة وجوهر يقبل كل صورة، كل صورة يواجهها في الحياة يتقبلها. ومبدأ الخواطر النفسانية، مبدأ الحركات البدنية ومبدأ الخواطر النفسانية، فإن صدرت عنه إرادة صالحة تحرك الجسد بحركة صالحة أو فاسدة. فكذلك فهو في الجسد ملك مطاع، اليد تطيعه والقدم تطيعه والعين تطيعه والأذن تطيعه، هو ما جاء يسمع لأن القلب فيه وأداه إلى التوجه إلى شيء معين. وهذه عجائب، قد بعضهم تجده ينشأ على نشأة غير صالحة ثم يتفق أن اجتمع بأهل صاحب علم أو صاحب خير أو صاحب رشد فتأثر به، انقلب من التوجه الذي كان فيه إلى توجه آخر، قد يكون قد بلغ 20، يمكن قد بلغ 30، يمكن قد بلغ 40، فتغيرت الانطلاقة، كان يمشي في اتجاه فعات إلى اتجاه ثاني. وقد يحصل العكس، تجد واحد يمشي في طريق خير، في طريق هدى ورشاد، ما تدري إلا وأعطاه سمعه لأحد آخر وأنصت له وأصغى وظنه على حق، وعكس الطريق مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يروح يغير التوجه، يغير الاستماع، لم يكن واعيا للأمر الذي هو فيه. أو العكس كذلك: وأن الرجل يعمل بعمل أهل النار، يعمل بعمل أهل النار، منين جاب عمل أهل النار ذا؟ شيء عاشه ونشأ فيه وتتبعه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها في آخر شيء من حياته، يعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وقد كان غلام يهودي يحب خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي، فمرض وأشرف على مرض خطير، مرض احتضار، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الغلام كان كأنه يحب الكلمة، نظر إلى وجه أبيه، شوف هالأب يقول له ذا الحين تبقى على ديانتك وأبويك وما مضيت عليه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فخرج صلى الله عليه وسلم فنطق الشهادتين وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار وإلا لو مات لمات على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فجاءته النجاة في أواخر حياته وهذا يحصل بكثرة. قال فالجسد ملك مطاع لا يمكن شيء من الأعضاء مخالفته. لا تظن أن عينك نظرت والقلب ما وجه لها رسالة. في رسالة حتى في الطب الآن يقولون توجه رسالة من الدماغ وتوجه رسالة هكذا الرسائل توجه. يلتفت توجه رسالة, ينصت توجه رسالة, يصم أذنه, ينام, يستيقظ في رسائل موجودة في القلب. تحركه يمين ويسار وجلس وقم وتحرك ولا تتحرك واضرب ولا تضرب وساعد ولا تساعد وعاون ولا تتعاون وهكذا. فتأتي الرسائل كلها من القلب فهي مطيعة. فالجوارح كلها الذي تعمل مطيعة للقلب. فإذا أمر اليد بالبطش بطشت أو الرجل بالمشي مشت وهكذا كل الأعضاء. وصلاح الرعية تابع لصلاح الملك وفسادها تابع لفساده. قال الإمام الغزالي عليك بحفظ القلب وإصلاحه وحسن النظر في ذلك وبذل المجهود فإنه أعظم الأعضاء خطرا وأكثرها أثرا وأدقها أمرا وأشقها إصلاحا. أشق الأشياء إصلاحا هو القلب. فالإنسان ذا يحتاج يدخل مدرسة ولا دورة مشان يصلح له القلب. كم مراحل تعليمية يحتاج يدخلها مشان يصلح قلبه. حياته كلها تتوجه في الاهتمام بصلاح قلبه ومعرفة مكانة صلاح القلب وخطر فساد القلب. يعيش على هذا الأمر ويهتم بذلك. كان الحبيب علي بن محمد الحبشي رحمه الله تعالى يقول إني فرح من فلان. قال فلان أنا فرحان منه والذي جعلني منه فرحا أنه كلما قابلني يقول أدعو لي بصلاح قلبي. كل مقابل أدعو لي بصلاح قلبي. شوف هذا الاهتمام هذا نعمة من الله تبارك وتعالى رزقه الله إياها, نعمة الاهتمام بصلاح القلب. والحق تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول لك اذكر 5 أصول مقنعة للاهتمام بصلاح القلب. أصول: أولا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إله قادر عليم عزيز مقدم مؤخر مسعد مشقي يعلم ما في قلبك. واعلموا أن الله يعلم ما في نفوسكم فاحذروه وهو مطلع على كل لمحة من الخاطر, كل لمحة وقبل أن تخطر. الثاني قول رسول الله أن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. طويل أنت ولا قصير, أبيض ولا أسود أسمر, كيف تناسب أعضائك, كيف ثيابك, هذا ما ينظر الله إليه. ما ينظر الله إليه ليس تقييمك عند الله بهذا. ممكن تقييمك بين مجموعتك وأصحابك وحياتك وزمانك الذي تعيش فيه, لكن الله ما ينظر إلى هذا, ينظر إلى القلب. بعدين إن صلحت ثيابك على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم بدافع من قلبك لطلب الاتباع, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, أثبت على قصدك. ما تثاب على الثياب, على اتخاذ هذه الثياب بقصد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت على القصد وإن كان في الطعام وإن كان في المنام وإن كان فيما تمارسه في حياتك وتزاوله إذا جاء على قصد المتابعة إلى رسول الله وطلب رضا الله تبارك وتعالى، كانت الغنيمة بهذا القصد الطيب والقصد الصالح. إنما ينظر إلى غير القلب، محل النظر فقط لا غير. وإذا نظر الحق سبحانه وتعالى إلى قلب إنسان فرأى في هذا التوجه والخير والإقبال والإيمان والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صار قلب موهوب وقلب محبوب. وإذا القلب هذا ما صلح لنظر الحق، ما هو صالح نظر الحق، تحتاج لك إلى تسافر في حياتك كلها، حياتك كلها سفر للتوجه في إصلاح القلب والزيادة. لأن القلب يصلح ويزداد ويزداد ويزداد ويزداد حتى يأتي موعد اللقاء والخروج من الحياة فيتهيأ لملاقات الحق. الجسم ما بيلاقي الحق، القلب اللي عليه المدار. إنسان يسعد عند خروجه من الحياة بلقاء الله، بيسعد بإيش؟ يسعد بقلبه، بما توصل إليه قلبه. إيش المخرجات اللي وصلت إلى القلب الآن؟ على أي حال كيف تخرج؟ كيف تخرج القلب وكيف خرج من الدنيا؟ هذا هو الشأن. ولذلك اهتم الأوائل بهذا الإصلاح، نظروا ببصائرهم بما جاءهم من تعليم الله ورسوله فتوجهوا في هذا الإصلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قوالبنا ويصلح قلوبنا مع التقاء والهدى والعفاف والغناء وحسن الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
4: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. اللهم صلي وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور.

أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به.
اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

المخلصون الصادقون الأبرار الطيبون الطاهرون الأخيار الذائقون.

الخير كله هجمة ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هذا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
3: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إجازتي أحلى. طبعا هذا البرنامج الممتع الذي نقضي فيه معكم أجمل الأوقات ونأخذ من الإجازة كل ما هو ممتع ومفيد ونافع. أنا أخوكم سعيد عوض بالغيث، ومعي أيضا زميلي الرائعان سهل بن حسين بن سهل، وأيضا زميلي محمد بن عادل بلفقي أو بعقيل.
2: حياكم الله يا أصدقائنا، سعداء جدا بلقائكم من جديد، ونتمنى أن تكون أيام إجازتكم مليئة بالفرح والإنجاز.
3: وأنا متحمس جدا لحلقتنا اليوم، لأننا سنتحدث عن شيء موجود في كل واحد منكم، لكن ربما بعضكم لم يكتشفوا بعد.
1: نعم صحيح يا محمد، موضوعنا اليوم عن الهوايات واكتشاف المواهب.
2: فكم من موهبة بدأت كلعبة صغيرة،
3: وكم من موهبة تحولت إلى نجاح كبير.
1: نعم، فهيا بنا الآن نبدأ رحلتنا الجميلة ونفتح أولى فقراتنا لهذا اليوم في فقرة نافذة الإجازة. طبعا ممكن نأخذ هذه الفقرة لكن بعد فاصل قصير، أعدوا لنا مهندس الصوت، فلنطلع فاصل وبعدها نواصل، فكونوا معنا مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال.

0: مرحبا بكم مستمعينا وأحبابنا من جديد بعد هذا الفاصل. طبعا في بداية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى أن نذكركم مستمعينا وأحباب الأطفال أنه يمكنكم المشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال المباشر عبر هاتف الإذاعة المعروف لدى جميع المستمعين 054-114-111 054-114-111. فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج الممتع وفي هذا البرنامج الذي نسمع أصواتكم وآراءكم من خلال هذه النافذة التي خصصناها لكم مستمعينا وأحبابنا الأطفال. تفضل أخي سهل.
1: أصدقائي الأحباب، خلق الله تعالى الناس مختلفين في قدراتهم ومواهبهم، فليس الجميع متشابهين، وهذه من حكمة الله وجمال خلقه. فمن الناس من يحب القراءة، ومنهم من يبدع في الرسم، ومنهم من يجيد الحفظ، ومنهم من يتقن الرياضة، ومنهم من يحب الإنشاد أو الخطابة أو الأعمال اليدوية. ولو تأملنا من حولنا لوجدنا أن لكل إنسان شيء يميزه عن غيره، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يقول أنا لا أملك موهبة، بل الصحيح أن يبحث عنها ويجتهد في اكتشافها. وقيمتنا الخلاقية اليوم هي الثقة بالله، فالثقة بالله من أعظم الصفات التي يحتاجها الإنسان في حياته كلها، وهي أن يوقن أن الله معه، وأنه إذا اجتهد وبذل السبب فإن الله سيوفقه ويعينه. عندما تتعلم مهارة جيدة أو تحاول اكتشاف موهبة عندك، قد لا تنجح من أول مرة، وربما تشعر أحيانا بالصعوبة أو الملل، لكن المؤمن الواثق بالله لا يستسلم ولا ييأس، بل يواصل المحاولة ويقول سأبذل جهدي وأسأل الله التوفيق. أحبابي، كثير من الناجحين لم يولدوا وهم أبطال أو مبدعون، لكنهم وثقوا بالله ثم اجتهدوا وصبروا حتى نجحوا. ولهذا لا تقول أبدا أنا لا أستطيع، بل قل سأحاول وسأتعلم وسأتطور والله سيساعدني ويوفقني. حكمة اليوم تقول من عرف قدر نفسه عرف طريق نجاحه. فابحث عن موهبتك ونمي قدراتك واستعن بالله في كل خطوة، وستجد بإذن الله أنك قادر على تحقيق أشياء جميلة لم تكن تتوقعها. أحبابنا، البرنامج يزداد جمالا بوجودكم ومشاركاتكم، ويسعدنا أن نسمع أصواتكم وآراءكم. واتصالاتكم على الرقم 414-111. نكرر الرقم مرة أخرى 414-111. والآن ننتقل إلى فقرة جديدة وممتعة بعنوان فكرة على الطريق، يقدمها لكم أخي محمد بن عادل بعقيل.
0: نعم، فقرة فكرة على الطريق يقدمها أخينا العزيز محمد بن عادل بعقيل. طبعا قد كنا وإياكم سمعنا مع فقرة نافذة الإجازة. طبعا عرفنا أخي ساهل عن كيف تكتشف موهبتك ومهاراتك في هذه، خصوصا في وقت الفراغ في هذه الإجازة. نشكرك طبعا أخينا ساهل على إعداد هذا الموضوع الجيد والممتاز. طبعا يلا أخينا محمد، أعطنا فكرة من أفكار يعني نقدر نطبقها في هذه الإجازة لكي نغتنم أوقاتنا، فتفضل أخينا محمد.
2: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا المحببة فكرة على الطريق، وهي الفقرات التي تحاول فيها أن نقدم لكم فكرة بسيطة لكن قد تكون سببا في اكتشاف شيء جميل في حياتكم. وفكرة اليوم اسمها أسبوع التجربة. دعوني أسألكم سؤالا، كم واحد منكم قال يوما أنا لا أعرف ما هي موهبتي؟ ربما كثير منكم، لكن هل تعرفون ما المشكلة؟ أن بعض الأطفال ينتظرون أن تأتيهم الموهبة وحدها، بينما الحقيقة أن الموهبة تكتشف بالتجربة والمحاولة. تخيلوا معي طفلا لم يجرب الرسم أبدا، كيف سيعرف أنه رسام موهوب؟ وطفلا لم يمسك كتابا قط، كيف سيعرف أنه يحب القراءة؟ وطفلا لم يقف أمام الناس ليتحدث، كيف سيكتشف أنه خطيب متميز؟
0: نعم أخينا محمد ممكن تكمل لنا الموضوع هذا، لكن بعد أن نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معانا؟
3: ألو.
0: أيوة. ألو، السلام عليكم. من معانا؟
3: ألو.
0: أيوة، من معانا؟
3: مرحب.
0: أيوة، يا أهلا وسهلا. من معانا؟ عرفونا عنكم، عن اسمكم، منطقتكم. تسمعونا ولا ما تسمعون؟
3: مرحب.
0: أيوة، نسمعكم نحن. طيب، سمعونا اسمكم، منطقتكم، ولا أخينا محمد عادل بيكمل الموضوع.
3: ألو.
0: أيوة، نسمعكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: ألو،
0: كيف؟ سمعون؟ أيوة، مرحبا.
3: أنا ما سمعكم. شو ندى؟
0: ما تسمعينها؟ طيب نحن نسمعش. الآن كيف؟
3: الحمد لله،
0: ما شاء الله. طيب من اسمش؟
3: فاطمة لشي صالح بعيس.
0: من وين يا فاطمة؟ فاطمة،
3: أيوة.
0: من وين؟
3: ما نسمع.
0: ما تسمعين؟ عجيب.
3: لا.
0: الآن كيف؟
3: عاد شوي.
0: عاد شوي، يعني صوت واطي ولا ما تسمعين أبدا؟
1: وفي الصوت حق الأول ممكن.
0: أيوة، ممكن من الصوت حق الجوال عندش. يقول لي سهل، طبعا سهل يقال. الآن تسمعينا يا فاطمة؟
3: نعم.
0: ريض، خلاص نبدأ.
3: من حارة المطار.
0: من حارة المطار، يا أهلا ومرحبا بفاطمة. طيب يا فاطمة، تدرسين في المدرسة ولا ما تدرسين؟
3: نعم.
0: في إيش من صف؟ أو انتهيتي من إيش من صف؟ أو تريدين إيش من صف؟ في إيش من صف أنت ذلحين؟ في صف سادس.
3: رحم بتي سادس.
0: بتي سادس، كيف كانت معك الاختبارات؟
3: زين.
0: زين،
3: متوسط.
0: متوسط. يعني صعبة شوي.
3: اه،
0: صعبة شوي يعني.
3: اه.
0: طيب، تعطينا مشاركة ولا بغيتي سهل، ولا محمد يعطي لك سؤال؟
3: نعم.
0: اول شي بتعطينا هي
3: مشاركة.
0: مشاركة، يلا تفضلي.
3: معي قراءة.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
0: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. نشكرك أختنا فاطمة. طيب يا فاطمة، عندنا سهلنا معه سؤال لك، تفضل يا سهل.
1: أختنا فاطمة سؤالك يقول: لو عندك علبة ألوان كبيرة جد، ماذا سترسمين؟
0: طبعا اليوم حلقتنا يا فاطمة عن اكتشاف المواهب. أنت لو جبنا لك علبة ألوان، ايش بترسمين؟
3: حديقة.
0: ايش؟
3: حديقة.
0: حديقة.
3: حديقة.
0: طيب ايش اللي بترسمينه كذا؟ ايش التفاصيل اللي بترسمينها في الحديقة؟ يعني ايش كذا اللي في بالك؟
3: حيوانات.
0: ايوه، وعده. حيوانات، اكثر شيء يعني بيكون في الحديقة حيوانات، واشجار، منزل صغير،
1: العاب.
0: العاب.
3: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله، نشكرك أختنا فاطمة على اتصالك معنا في هذه الحلقة ودخل اسمك في السحب، وإن شاء الله تكونين من الفائزين معنا في نهاية هذه الحلقة. أكمل أخينا محمد.
2: لهذا جئتكم اليوم بتحدي جميل، تحدي الأسبوع التجربة. كل يوم من هذا الأسبوع جرب شيئا جديدا. في اليوم الأول جرب الرسم ولو رسمة بسيطة، وفي اليوم الثاني اقرأ قصة أو كتابا يناسب عمرك، وفي اليوم الثالث التقط صورا جميلة للطبيعة أو لمنزلك أو حديقتكم، وفي اليوم الرابع جرب زرع بذرة أو تعتني بنبتة، وفي اليوم السابع احفظ آية أو حديثا أو معلومة جديدة. ولا يشترط أن تكون محترفا، المطلوب فقط أن تجرب. وفي نهاية الأسبوع اجلس مع نفسك واسأل ما أكثر شيء استمتعت به، ما العمل الذي جعل الوقت يمر بسرعة دون أن أشعر، وما الشيء الذي أحببت أن أكرره مرة أخرى. غالبا ستجد أن هناك هواية جذبتك أكثر من غيرها، وهنا قد تبدأ موهبتك بالظهور. أحبابنا كل المبدعين الذين نراهم اليوم كانت لهم بداية صغيرة جدا. رسام مشهور بدأ بخطوط بسيطة، وكاتب ناجح بدأ بجملة قصيرة، وقارئ متميز بدأ بصفحة واحدة، وحافظ القرآن بدأ بآية واحدة. فلا تستصغروا أي محاولة تقومون بها، فالنار تأتي من مستصغر شرر. جربوا هذا التحدي من اليوم وأخبرونا في الحلقات القادمة ماذا اكتشفتم عن أنفسكم. والآن نأخذ استراحة قصيرة ثم نعود إليكم بفقرات أجمل وأمتع، فابقوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا وأحبابنا الكرام. طبعا قد كنا وإياكم مع فقرة فكرة على الطريق التي قدمها لنا أخينا محمد بن عادل بعقيل. طبعا في هذه الفقرة عرفنا أخينا كيف أن نكتشف مواهبنا, وحلقتنا اليوم طبعا هي تتحدث عن اكتشاف أو عن الهوايات, عن الهوايات واكتشاف المواهب. طبعا عرفنا أخينا محمد بعقيل عن كيف أن نكتشف مواهبنا ومن خلال فكرة أسبوع التجربة. طبعا أخبرنا أخينا محمد كيف نقدر أن نستفيد من هذه الإجازة من خلال كل أسبوع نعمل لنا تجربة, تجربة إما في القراءة وإما في الرسم أما في أشياء كثيرة ذكرها لنا أخينا محمد. طيب عاد شي مواهب ثاني, طيب إيش أنت يا محمد اللي بتبدأ به؟
1: التجربة في النشيد.
0: في النشيد ما شاء الله, يعني لك مشاركات ولا كيف؟ طيب يعني في المدرسة في العلم في أي مكان؟
1: نعم
0: أيوة, يعني الحين أنت بتبدأ التجربة في النشيد, شوف كيف, هل أنت متمل من هذه الموهبة أو أنك لا؟ صحيح يا محمد؟ أيوة بالضبط. طيب أظن أن لدينا اتصال, يلا خذ الاتصال محمد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: من معنا؟
2: رملة عبد الله بري.
1: من أي منطقة يا أختنا رملة؟
2: غريبي.
1: هل لديك مشاركة؟
2: لا.
1: طيب مع الشعر, قصة, قرآن,
0: نشودة.
1: نشودة

0: الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. سؤالك يقول يا أختنا مريم، هل
0: رملة
1: يا أختنا رملة، هل تحب الرسم أو التلوين أو شيء ثاني؟ احكي لنا عن
2: رملة.
1: هل تحبين الرسم أو التلوين؟
0: نعم.
1: احكي لنا عن
0: نحكي على إيش؟
2: عن الرسم، كيف تجربتك مع الرسم؟ رملة.
0: نعم.
2: يعني وين ترسمين أكثر شيء، في البيت، في المدرسة؟ وإيش اللي ترسمينه؟
0: أشياء طبيعية.
2: أشياء طبيعية؟
0: نعم.
2: يعني عندك هناك كراسة خاصة للرسم؟
0: نعم.
2: طيب بدأ عملت شيء لوحة كذا في المدرسة؟ أوه ما شاء الله تبارك الله. طيب هاتشي عندكم؟
1: أن الرسم عبارة عن فن.
2: بالضبط. سمعتي يا أخينا؟ أخفضي صوت الراديو عندك أخينا، أختنا رملة.
0: أي
2: قال أخينا محمد الرسم عبارة عن فن يعبر عن المشاعر الداخلية، ممكن تتجسد في صورة، في رسمة، في هذه الأشياء الطبيعية، وفي أي شيء آخر. صحيح أخي محمد؟
0: صح.
2: نعم. نشكرك أختنا رملة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله تدخلين السحب معنا في نهاية الحلقة. وأيضا مستمعينا الكرام نذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل معنا في هذه الحلقة وفي كل هذه وفي جميع حلقات هذا البرنامج، برنامج إجازتي أحلى. طبعا هذا البرنامج الذي يأتيكم مستمعينا الكرام خلال الإجازة الصيفية. الرقم 414-111-414-111. عندنا اتصال؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. مرة أخرى مستمعينا الكرام عرفهم أخينا.
1: 414-111
2: رقم سهل جدا، ماشي. إلا تجلس عند الهاتف تضغط الستة الأرقام. اتصال. السلام عليكم. يلا سهل.
1: السلام عليكم.
3: اسمي أبو بكر عمر محفوظ برأيك.
1: من أي منطقة أخينا أبو بكر؟
3: من العقيد.
1: تعلم في مدرسة ولا دورة ولا
3: شيء؟ سنوات. اسمي أبو بكر. تعب كوري كله.
1: تعلم في مدرسة ولا عندكم إجازة؟
2: نشكر أخينا أبو بكر. طيب ما كمل الاتصال. طيب سعد أو سهل عرف المستمعين برقم التواصل.
1: رقم التواصل معنا 414-111. الرقم مرة أخرى 414-111. لدينا اتصال. أهلا وسهلا، من معنا؟ السلام عليكم. الو.
2: مرحبا.
4: الو.
2: تفضل تفضل، من معانا؟ طيب ندخل الان فقرتنا الصحيه ومن ثم نواصل استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. فقره صحتنا اولا. طبعا مستمعينا الكرام، لأن الجسم السليم يساعدنا على التعلم واللعب والاستمتاع بالإجازة بكل نشاط وحيوية. في حلقة هذا اليوم سنتحدث عن موضوع صحي مهم يرتبط بكثير من الهوايات التي يحبها الأطفال. فبعضنا يحب الرسم، وبعضنا يحب القراءة، وبعضنا يقضي وقتا في استخدام الحاسوب أو تركيب المجسمات أو كتابة القصص أو ممارسة الأشغال اليدوية. وهذه كلها هوايات جميلة ومفيدة، لكنها تحتاج منا إلى الانتباه لصحتنا أثناء ممارستها. أولا، دعونا مستمعينا الكرام نسألكم سؤالا، هل حدث أن جلستم أحبابنا فترة طويلة ترسمون أو تقرؤون أو تستخدمون الجهاز ثم شعرتم بألم في الرقبة أو الظهر، أو شعرتم أن عيونكم أصبحت متعبة؟ طبعا هذا الشيء يحدث أحيانا بسبب الجلسة الخاطئة أو البقاء في المكان نفسه مدة طويلة. أحبابي، أجسامنا أمانة عندنا، ولذلك علينا أن نحافظ عليها حتى ونحن نستمتع بهواياتنا. ومن أهم النصائح التي تساعدنا على ذلك، طبعا قبل أن نكمل نأخذ اتصال. يلا تفضل سهل.
0: السلام عليكم.
5: عليكم السلام، أهلا وسهلا. من معك؟
0: عايشة أنا متعوصة من بازير.
5: من أي منطقة أختنا عايشة؟ تتعلمين في مدرسة؟
0: نعم.
5: أي من المدرسة؟ في كم؟
0: في عيديد.
2: مدرسة عيديد.
5: في أي من صف؟ صف الثاني.
0: في ثالثة.
5: يعني الحين بتي ثاني ولا بتي ثالثة؟
0: الحين بتي رابعة.
2: الآن بغت رابعة. كيف الاختبارات معك أختنا عايشة؟ زينة. كذ خرجت النتائج ولا عادة؟
0: نعم.
2: طلعتي من الأوائل ولا ما طلعتي من الأوائل؟
0: تنقيل.
2: كيف؟
0: تقييم.
2: إيش؟
0: تقييم.
2: أنت في الصف الثالث الآن. الآن تريدين رابعة صحيح؟
0: نعم.
2: صحيح. طيب سهل.
5: أختنا فاطمة، هل تحبين
2: عايش؟
5: أختنا عايشة، هل تحبين أن تكوني رسامة أم رياضية؟
0: رسامة
2: أكيد تكوني رسامة أختنا عايشة. طبعا كما أخبرتنا المتصلة قبل هذا الاتصال أن الرسم، وأخبرنا أيضا أخينا محمد بعقيل أن الرسم يعبر عن مشاعر الرسام. طيب يا عايشة، كذا رسمتي من قبل ولا عايش ما بدأ رسمتي؟
0: نعم.
2: إيش رسمتي؟
0: الخضروات.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب إيش الرسمة القادمة اللي ممكن أنت ترسمينها؟ إذا هنا إذا حد قال شو رسمي رسمة، إيش بترسمين؟ إيش؟
0: نعم.
2: بترسمين إيش؟
0: بيت.
2: نعم. ما شاء الله تبارك الله، نشكرك أختنا عائشة، وإن شاء الله تدخلين معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. نشكرك أختنا عائشة. طبعا مستمعين الكرام، كما أخبرناكم سابقا أن أجسامنا أمانة عندنا، ولذلك علينا أن نحافظ عليها حتى ونحن نستمتع بهواياتنا. طبعا من أهم النصائح التي تساعدنا على ذلك، أولا الجلوس بشكل مستقيم ومريح، وعدم الانحناء كثيرا أثناء القراءة أو الرسم. ثانيا، وضع الكتاب أو الدفتر أو الجهاز في مستوى مناسب حتى لا نضطر إلى خفض رؤوسنا لفترات طويلة. طبعا الثالث، إراحة العينين بين فترة وأخرى، خصوصا عند عدم أو عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، فيمكنك كل 20 أو 30 دقيقة أن تنظر إلى مكان بعيد لبضع ثوان حتى ترتاح عيناك. أيضا الرابع القيام من مكانك والتحرك قليلا، مثلا امشي داخل المنزل أو قم ببعض الحركات الخفيفة، فذلك ينشط الجسم ويمنع الشعور بالتعب. الشيء الخامس هو شرب الماء باستمرار، فالكثير من الأطفال ينسون شرب الماء عندما يندمجون في هواياتهم وألعابهم. وأيضا تذكروا مستمعينا وأحبابنا أن الماء يساعد الجسم على النشاط والتركيز ويعوض ما يفقده الإنسان خلال اليوم. وهناك أمر مهم أيضا، إذا شعرت بالتعب أو الإرهاق فلا تجبر نفسك على الاستمرار، بل خذ قسطا من الراحة ثم عد إلى هوايتك من جديد. طبعا هذا الشيء ليس خاصا بالأطفال فقط، بل خاص بجميع كل من لديه عمل أو كل من لديه أي عمل آخر. إذا شعرت بالتعب والإرهاق لا تجبر نفسك على الاستمرار، بل خذ قسطا من الراحة ثم عد إلى هوايتك أو عملك من جديد. أصدقائي الأحباب، الهوايات الجميلة لا تنفعنا إذا أهملنا صحتنا، ولذلك يجب أن نجمع بين الأمرين، تنمية المواهب والمحافظة على الجسم. ونصيحتنا الصحية لهذا اليوم، اجعل هوايتك سببا في سعادتك لا سببا في إهمال صحتك، فالعقل المبدع يحتاج إلى جسم نشيط وسليم. العقل المبدع يحتاج إلى جسم
1: سليم
2: ونشيط. طيب معنا اتصال.
6: هيا.
1: السلام عليكم.
6: عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل بالمعنى.
6: علاء صالح مبارك من شعيب.
1: من أي منطقة يا أخينا علاء؟
6: من حارة النيماء.
1: من حارة الله؟
6: من حارة النيمان.
2: الإيمان.
1: طيب يا أخينا علاء، هل لديك موهبة؟
6: نعم.
1: إيش من موهبة؟
6: القراءة.
1: القراءة.
6: نعم.
1: وإن شاء الله هذه الموهبة تتطور.
2: بإذن الله.
1: بإذن الله.
6: إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى.
1: طيب أخينا علاء، سؤالك أقول، إذا أعطوك ميكروفونا هل تفضل الإنشاد أم إلقاء قصة؟ إيه
6: السؤال؟
1: إذا أعطوك ميكروفونا هل تفضل الإنشاد أم إلقاء قصة؟
6: إلقاء قصة.
2: طيب إيش من قصة؟
6: قصة عن الأنبياء.
2: أيوة. طيب بدأ أنت قريت شي قصة يا علاء عن الأنبياء كذا تلك
6: واحد
2: إيش؟ علاء علاء علاء تسمعنا؟ إيش؟
6: مزرعة واحدة في البيت.
2: أوه ما شاء الله تبارك الله. طيب عادك تحفظ شي من القصة ذيك بتجيبها لنا ومن المستمعين؟ علاء
6: مرحب.
2: ولا نسيت القصة؟ عادك تحفظ شي من القصة بتجيبها لنا هذا الحين؟ تقطع الصوت يا علاء. ولا الآن
6: راح النبي حيا سيدنا في بكر في غراء.
2: أيوة في غار حراء أو غار ثور.
6: غار حراء.
2: طيب بعدين
6: تم غراء حياته.
2: طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم عندما في طريق من الهجرة في غار ايش يا محمد؟
1: حراء.
2: غار ايش؟
1: حراء.
2: غار
1: ثور.
2: غار ثور. طبعا اخينا المتصل قال غار حراء، واكيد كلكم يعني تلخبطوا تشابهت الاسماء عندكم، والاصل انهم في طريق من الهجرة غار ايش؟
1: ثور.
2: غار ثور. طيب مستمعين الكرام، نذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل معنا 414111. طبعا هذا البرنامج يأتيكم صباح كل يوم سبت خلال الإجازة الصيفية. طبعا يرافقني في هذا البرنامج زميلي العزيزين محمد بن عادل بلفقيه وسهل بن حسين بن سهل بعقيل. طبعا بعد أن انتهينا من فقرة صحتنا أولا ننتقل إلى فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقدمها أخينا سهل. تفضل سهل.
5: أصدقائي الأحباب، نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نكتبس فيها نورا من سيرته العطرة ونتعلم من أخلاقه ومواقفه ما ينفعنا في حياتنا. وما دامت حلقتنا اليوم تتحدث عن الهوايات واكتشاف المواهب، فإننا سنتوقف عند جانب جميل من حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان يعرف قدرات أصحابه ويشجعهم على تنميتها والاستفادة منها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يميز كل إنسان، ثم يوجهه إلى ما يناسبه ويعينه على النجاح. ومن أجمل الأمثلة على ذلك سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. كان سيدنا زيد غلاما صغيرا من الأنصار، لكنه كان ذكيا وسريع الفهم وقوي الحفظ. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدرات فيه لم يتركها دون عناية، بل شجعه ووجهه إلى تعلم لغات اليهود حتى يستطيع قراءة رسائلهم وكتابتها. استجاب زيد رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في التعلم وبذل وقته وجهده حتى تعلم اللغة في مدة قصيرة. ولم يتوقف عند ذلك، بل أصبح بعد ذلك من كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: اللهم صل عليه.
5: ثم أصبح من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. تأملوا معي يا أحبابي، لو أن سيدنا زيد رضي الله عنه أهمل هذه الموهبة أو قال هذا الأمر صعب أو أنا ما زلت صغيرا، فهل كان سيصل إلى هذه المكانة العظيمة؟ بالتأكيد لا، ولكنه عرف نعمته واجتهد فيها واستفاد من توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعلمنا درسا مهما جدا، أن الموهبة وحدها لا تكفي. فكم من إنسان يملك موهبة لكنه لا يهتم بها فتضيع، وكم من إنسان يملك قدرة جميلة ثم ينميها بالتعلم والاجتهاد حتى يصبح متميزا فيها. كما نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية تشجيع الآخرين، فإذا رأيت أخاك يجيد الرسم فشجعه، وإذا رأيت صديقك يحفظ بسرعة فادعمه، وإذا رأيت زميلك يتقن القراءة أو الخطابة أو الإنشاد فلا تسخر منه بل حفزه وأثني عليه. فالكلمة الطيبة قد تكون سببا في نجاح إنسان طوال حياته. أصدقائي الأحباب، كل واحد منكم يملك نعمة وهبها الله له، وقد تكون هذه النعمة بداية خير كبير له وللناس من حوله. ودرسنا اليوم اكتشاف موهبتك واشكر الله عليها واجتهد في تنميتها وشجع غيرك على النجاح، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه ويأخذ بأيديهم إلى الخير. ما أجمل هذه المعاني حين تعلمها من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى فقرة جميلة وملهمة لنتعرف على قصة نجاح جديدة مع أخي محمد بن عادل بعقيل.
7: أحبابنا، قصة اليوم عن طفل اسمه خالد. كان خالد يقضي معظم وقته في مشاهدة المقاطع والألعاب الإلكترونية مثل كثير من الأطفال، دون أن يعرف أن بداخله موهبة جميلة تنتظر أن تكتشف. وفي إحدى الإجازات لاحظ والده هذا الأمر، فأراد أن يغير روتين ابنه بطريقة إيجابية، فأعطاه كاميرا بسيطة وقال له جرب أن تصور الأشياء الجميلة من حولك. في البداية استغرب خالد ولم يكن متحمسا كثيرا، لكنه بدأ يلتقط صورا بسيطة للحدائق والبحر والطيور وغروب الشمس وكل ما يراه أمامه. وفي أول الأمر لم تكن صورة مميزة، بل كانت عادية جدا وبعضها غير واضح، لكنه لم يتوقف، بل كان يحاول في كل مرة أن يتعلم شيئا جديدا. كيف يثبت الكاميرا؟ كيف يختار الزاوية؟ وكيف يلتقط الصورة في الوقت المناسب؟ وكان يشاهد مقاطع تعليمية ويقرأ نصائح عن التصوير ثم يطبقها مباشرة. ومع مرور الأيام بدأ يتطور بشكل واضح، وأصبحت صورة أجمل وأكثر احترافية، حتى جاء اليوم الذي شارك فيه في مسابقة مدرسية للتصوير، وقدم صورة التقطها بنفسه، وبعد إعلان النتائج حصل على المركز الأول. تعجب الجميع من هذا الإنجاز وسألوه كيف استطعت أن تصل إلى هذا المستوى؟ فابتسم خالد وقال: بدأت بخطوة صغيرة ثم واصلت التعلم ولم أتوقف. أحبابنا، الدرس الجميل من قصتنا اليوم هو كل موهبة عظيمة تبدأ بمحاولة بسيطة، لكن النجاح الحقيقي يحتاج إلى صبر واستمرار وتطوير. فلا تستصغروا محاولاتكم الأولى، وقد تكون هي بداية قصة نجاح كبيرة في المستقبل.
2: نعم مستمعينا الكرام، أحباب الأطفال، في هذه الإجازة مع اغتنام الأوقات لا تستصغروا محاولاتكم، فقد تكون هي بداية قصة نجاح كبيرة في المستقبل. طبعا جربوا واكتشفوا مواهبكم في الإجازة. طبعا أخينا سهل وأخينا محمد في الإجازة اكتشفوا أن لديهم موهبة في التقديم، وهم الآن يجربونها، وإن شاء الله تكون لهم بداية قصة نجاح كبيرة بإذن الله تعالى في المستقبل. صحيح أخينا محمد؟
5: إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. طبعا وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا لهذا اليوم. أحبابنا الصغار، ربما يجلس بيننا الآن رسام صغير أو قارئ متميز أو حافظ للقرآن أو خطيب موهوب أو رياضي ناجح أو مخترع في المستقبل. لا تحتقروا قدراتكم ولا تقولوا ما زلنا صغارا، فكل إنجاز كبير بدأ بخطوة صغيرة. جربوا، تعلموا، وطوروا أنفسكم، وتذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالى إذا وهبك موهبة فإنه يحب أن تستثمرها فيما ينفعك وينفع الناس. ونحبكم في الله أحبابنا الأطفال، ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم إجازتنا أحلى. والسلام عليكم
5: ورحمة الله وبركاته.
2: طيب عفوا مستمعين الكرام، نسينا الفائز، ما حد ذكرنا منكم. أنا عندي هنا الختام بعد فقرة محمد بعقيل، لكن نسينا الفائزين من المتصلين معنا في هذه الحلقة. يلا من بيختار هذه الأوراق؟ اختار يا محمد، اختار الفائز وأخبر مستمعين الكرام.
7: الفائز معنا اليوم
2: أيوة
7: فاطمة بن رشيد بعيسى حارة المطار. فاطمة بن راشد بعيسى من حارة المطار.
2: نهني ونبارك لأختنا فاطمة بنت رشيد
7: بعيسى
2: من حارة المطار على فوزها معنا في هذه الحلقة. بإذن الله تعالى نلقاكم في الأسبوع القادم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، في نفس التوقيت في تمام الساعة 10:15 صباح يوم السبت القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
7: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامج طفولي مباشر تطيل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلات والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مستمعين الأعزاء الكرام، مشاهدين الأفاضل عبر أثير وقناة نور الإيمان، بتريم نحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في إطلالة طيبة جديدة في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين 21 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة، الموافق للسادس من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. نلتقي بكم في الحلقة الثانية من حلقات برنامج محطات في موسمه 11، نتنقل معكم فيه بين محطات الحياة، نقتفي أثر القيم ونستنير بهدي الإيمان. مستمعين الأعزاء الكرام، في دروب الحياة المتقلبة ما من إنسان إلا ويواجهه صعوبات وابتلاءات، وقد جعل الله الصبر زاد المؤمنين في وجه هذه التحديات. فالصبر ليس مجرد تحمل الآلام، بل هو عبادة عظيمة وخلق كريم لا يتزين به إلا من عظم إيمانه وصدق يقينه بربه. يعتبر الصبر من أعظم الصفات التي يتحلى بها الإنسان، وهو دليل على قوة الإرادة وثبات الإيمان. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وجعله من صفات المؤمنين المتقين، فقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مستمعين الأعزاء الكرام، الصبر هو قدرة الإنسان على تحمل المشاق والشدائد دون تذمر أو جزع، سواء كانت هذه المشاق ناتجة عن بلاء أو أذى من الناس، أو تأخر في الرزق، أو رغبة في المعصية تمسك عنها الإنسان عفة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نقف عند أنواع الصبر فهي ثلاثة: الصبر على الطاعة مثل المحافظة على الصلاة والصيام وأداء العبادات رغم مشقة النفس أو الكسل، الصبر عن المعصية كأن يصبر الإنسان عن ارتكاب الحرام رغم توفر أسباب خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، والصبر على البلاء كالصبر عند فقدان الأحبة أو الإصابة بالمرض أو الوقوع في ضيق من العيش. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. فمعا ننطلق أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها من مواضيع شيقة ومفيدة.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في حلقة اليوم دعونا نرتشف رشفة من كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. مؤلف هذا الكتاب هو العالم الداعي والمربي الفاضل الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. ولد في مدينة تريم بوادي حضرموت في شهر محرم الحرام سنة 1383 للهجرة، وينتهي نسبه الشريف إلى الصبط الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأسس دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، وهو مقصد لطلاب العلم من شتى أنحاء العالم. يتميز منهجه بالتركيز على التزكية، تطهير القلب، ونشر المحبة والسلام والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن التعصب والمهاترات. إذ أسست هذه الدار المباركة على 3 مقاصد: على العلم والتزكية والدعوة إلى الله تعالى. أما الكتاب الذي سنرتشف منه رشفة في حلقة هذا اليوم هو كتاب الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. فالذخيرة في اللغة هي الشيء النفيس الذي يدخر لوقت الحاجة، ومناسب جدا اختيار لفظ الذخيرة هنا، إذ يعني أن الأعمال والأذكار الواردة في هذا الكتيب اللطيف في حجمه الكبير في فائدته هي كنز يجمعه المسلم في دنياه ليجده أحوج ما يكون إلى يوم القيامة. والمشرفة صفة للذخيرة لأنها مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأدعيته المأثورة، فقد شرفت بشرف مصدرها الشريف. الكتاب عبارة عن مختصر عملي يجمع خلاصة الأذكار والأدعية والآداب الواردة اليومية، وهو كتاب يهدف أن يكون دليلا جيبيا يسهل على العام والخاص ملازمته لتحصين النفس وعمارة الأوقات بالطاعة. ونقتطف رشفة من أنوار هذا الكتاب: أذكار الخروج من البيت. نقتطف هنا نصا مباشرا مما رتبه المؤلف حفظه الله تعالى في دعاء الخروج من البيت، خروج المسلم من منزله. فإذا خرج المسلم من بيته فليقل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في السنة النبوية الشريفة أن العبد إذا قال هذا الذكر عند خروجه يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فهذه الكلمات اليسيرة هي حصن مانع يكفي المسلم هم يومه ويقي شرور الطريق وتجعل الشيطان ييأس من إغوائه. ولعل هناك توصية تربوية للأسر، إن كتاب الذخيرة المشرفة ليس مجرد كتاب يقرأ للثقافة، بل هو منهاج حياة ينظم يوم المسلم. ولذا نوصي بالقراءة الأسرية المنتظمة، أن يجعل رب الأسرة أو ربة الأسرة وقت قصير ولو 5 دقائق لمراجعة بعض فصول هذا الكتاب مع الأبناء لتعليمهم الآداب النبوية. كذلك أيضا يحتاج هذا الكتاب إلى التطبيق العملي، فمثلا عند أبواب البيوت نوصي بكتابة دعاء الخروج من البيت التي أشرنا إليها في هذه الرشفة بخط واضح، وتعليقه عند باب المنزل الداخلي ليكون تذكير دائما للكبار والصغار فور خروجهم لأعمالهم ومدارسهم، فتتنزل البركة والحفظ على الأسرة كلها، وينشأ الجيل مرتبطا بالحصن النبوي الشريف. وكذلك أيضا فعل ذلك في بقية الأدعية: دعاء الخروج من البيت، دعاء الدخول من البيت، دعاء دخول الحمام، دعاء الخروج من

0: نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا أبو أحمد حسين بابهير من تريم، تحمل عنوان الوقت أغلى من الذهب وأسرع من البرق وأثمن من كل كنوز الأرض. الوقت ذاك الكنز الثمين الذي نهدره كل يوم، ونحن لا ندري أننا نبذر أعظم ما نملك. كل لحظة تمر لا تعود، وكل ثانية تنقضي تسحب معها جزءا من أعمارنا لا يعوض. فهل نستيقظ قبل فوات الأوان؟ هل ندرك أن اللحظة الحاضرة هي فرصتنا الوحيدة لنصنع فرقا؟ أيها العاقل، قف وتأمل، ما هو الشيء الوحيد الذي يمر أمام عينيك دون أن يرجع؟ ما هو الشيء الذي لا يمكن تجميده أو تخزينه أو استعادته؟ إنه الوقت. نعم، هو العمر، هو الحياة، هو كل ما تملكه في هذه الدنيا. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ولكنني أقول لك اليوم، الوقت كالقنبلة الموقوتة، إما أن تستخدمها لصناعة مجدك أو تنفجر في وجه مستقبلك. لماذا الوقت بهذه الخطورة؟ لأن كل دقيقة تهدرها هي دقيقة من عمرك ضاعت ولن تعود. لأن اللحظة التي تفلت من يديك قد تكون هي اللحظة التي تغير مصيرك. لأن الفشل لا يأتي من نقص المال، بل من سوء إدارة الوقت. لأن الناجحين يصنعون من الدقيقة إنجاز، بينما الغافلين يقتلون الساعات بلحظة تسويف. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل رأيت؟ الحياة قصيرة والوقت محدود، فلا تكن من المقدوعين. ويقول الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رسالة عظيمة تقرع بها القلوب قبل أن تقرع الأجراس الأخيرة. كيف تستثمر وقتك؟ رتب أولوياتك. ما الأهم الآن؟ ما الذي يقربك من أهدافك؟ لا تنشغل وتشتغل بالتفاهات. خطط يومك. الوقت الذي لا يخطط له يهدر بلا شعور. تعلم كل يوم شيئا جديدا. المعرفة تراكم، وكل دقيقة تعلم هي استثمار حقيقي. تجنب المشتتات، الهاتف، الإعلام، اللهو الزائد، كل ذلك يسرق منك ما لا يعوض. استثمر لحظات الصفاء ما بين صلاة وصلاة، أو في لحظات الفجر. كن مع نفسك واصنع شيئا يخلد. تأمل كم من فكرة أهملتها ثم ظهرت بعد سنين على يد غيرك فغيرت العالم. تأمل كم من دقيقة قضيتها في التسويف، لو استثمرتها لصرت في مكان آخر الآن. اغتنم وقتك كما لو أنه آخر ما تملكه. ابدأ الآن، لا تنتظر. إشعارا من الحياة، فالعظماء لم يولدوا عظماء، بل صنعهم اغتنامهم للوقت. كم من شخص دفن حلمه في قبر التأجيل؟ كم من عقل عظيم لم يخرج للنور لأنه قال غدا أبدأ؟ كم من أمة انهارت لأنها لم تربي أبنائها على قيمة الوقت. اجعل شعارك اليوم: لن تمر دقيقة دون أن ترفعني درجة. سواء في دنياك أو آخرتك، في علمك أو عملك، في دينك أو دنياك. وتذكر، الناجحون لا يملكون ساعات أكثر منك، لكنهم يحترمون الدقيقة. فاحترم وقتك تكون عظيما، استثمره تصنع تاريخا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لاغتنام أعمارنا فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ووفقنا لاغتنام الأوقات واشغلنا بالأعمال الصالحة.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان فوائد استخدام عصير الليمون في فصل الصيف وفي موسم الصيف، كتبه الدكتور حنيف الأفغاني. الوقاية من جفاف الجسم، نقص الماء. في أيام الصيف الحارة يفقد الجسم الكثير من الماء والأملاح عن طريق العرق. يساعد عصير الليمون الممزوج بالماء في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويروي العطش سريعا، ويمنع جفاف البدن. وإذا أضيف إليه قليل من الملح وقليل من العسل فإنه يمكن أن يساعد أيضا في تعويض الأملاح المعدنية في الجسم. مصدر ممتاز لفيتامين سي، الليمون مصدر غني بفيتامين سي. هذا الفيتامين يقوي جهاز المناعة في الجسم ويرفع مقاومته ضد الزكام وبعض الالتهابات، كما أن له دورا مهما في إنتاج الكولاجين للبشرة، مما يفيد في نضارة البشرة وشبابها وجمالها. يحسن الهضم، يساعد عصير الليمون في عملية الهضم بالمعدة إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام. إن شرب كمية مناسبة من عصير الليمون بعد الطعام يقلل من إحساس الثقل ويسهل عملية الهضم، كما أنه يكون مفيد للوقاية من الإمساك لدى بعض الأشخاص. يحافظ على انتعاش الجسم وطاقته. في حر الصيف الشديد يقلل عصير الليمون البارد من الشعور بالتعب والخمول في الجسم. نكهته الطازجة تريح عقل الإنسان وتزيد من الشعور بالانتعاش طوال اليوم. مفيد لصحة الكلى. يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يقلل من خطر تشكل بعض أنواع حصوات الكلى، وبالطبع تكون هذه الفائدة أكبر عندما يتم شرب كمية كافية من الماء أيضا طوال اليوم. يزيد من جمال البشرة. يساعد فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون على حماية خلايا البشرة، وفي حال الاستخدام المنتظم والمناسب تبدو البشرة نظيرة، كما أنه يدعم دفاع الجسم الطبيعي ضد الأضرار الناتية عن الشمس. يساعد في ضبط الوزن. إذا تم شرب عصير الليمون بدون سكر بدلا من المشروبات الحلوة، فإن مقدار السعرات الحرارية يبقى منخفضا. هذا العمل يساعد في ضبط الوزن ويعتبر بديلا جيدا للمشروبات الحلوة غير الصحية. ينبغي استخدام عصير الليمون باعتدال، تجنبوا خلطه بالكثير من السكر لأن السكر يقلل من فوائده الصحية. كذلك إذا كنتم تعانون من قرحة المعدة أو حموضة المعدة أو حساسية الأسنان، فتجنبوا الاستخدام المفرط للليمون واغسلوا الفم بالماء النقي بعد شربه. ولا ننسى أنه نحن الآن نعيش في فصل الصيف الشديد الحر، وبفضل الله تعالى وكرمه في هذه الأيام الليمون يباع رخيص جدا في الأسواق، فلنستخدم عصير الليمون في فصل الصيف ليكون لنا غذاء وشفاء.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان علموا أبناءكم كظم الغيظ قبل أن يعلمهم الغضب ما يندمون عليه مستقبلا، بقلم الدكتور جمال عبد الله باصهي، طبيب من حضرموت ومؤسس معهد النوابغ للتدريب والتأهيل بوادي حضرموت. من أعظم الهدايا التي يقدمها الوالدان لأبنائهما ليس المال ولا الشهادات، بل تعليمهم كيف يسيطرون على أنفسهم عند الغضب. فالطفل الذي يتعلم كظم غيظه اليوم سيصبح غدا زوجا صالحا أو زوجة صالحة، وموظفا ناجحا، وأبا أو أما يحسن التعامل مع الناس. أما الطفل الذي يترك يصرخ ويشتم ويكسر ويضرب كلما غضب، فقد يحمل هذه السلوكيات معه إلى الكبر، فتفسد علاقته بزوجته أو بأولاده، أو إن كانت بنت بزوجها أو بأولادها أو بزملائه في العمل، وربما ندم على كلمة قالها أو تصرف فعله في لحظة غضب. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ ليس ضعفا بل عبادة وأخلاق يحبها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. فالقوة الحقيقية ليست في التغلب على الناس، وإنما في التغلب على النفس. ومن أروع الأمثلة في القرآن الكريم فعله النبي يوسف عليه الصلاة والسلام. فعندما وقف إخوته أمامه واتهموا أخاهم بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وكان يوسف عليه السلام يعلم أنهم يقصدونه هو، وكان في موضع قوة وسلطان ويستطيع أن يعاقبهم أو يوبخهم، لكنه كظم غيظه ولم ينتقم كما قال الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. إنها صورة عظيمة لضبط النفس عند القدرة، وهي من أسمى الأخلاق. كيف نعلم أبناءنا التحكم في الغضب؟ كن قدوة لهم، فالأطفال يتعلمون من أفعال والديهم أكثر من أقوالهم. امدح الطفل عندما يسيطر على غضبه ولا يسيء الآخرين، علمه أن يتوقف لحظة قبل أن يتكلم أو يتصرف، عوده على الاستعاذة بالله إذا غضب، شجعه على الوضوء أو تغيير هيئته إذا اشتد غضبه كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علمه أن الاعتذار عند الخطأ شجاعة وليس ضعف. أغرس في نفسه أن الكلمة الجارحة قد تترك أثرا لا يمحوه الاعتذار. وهناك رسالة إلى كل أب وأم: لا تنتظروا حتى يكبر أبناؤكم ثم تشكون من سوء أخلاقهم أو غضبهم الشديد، فغرس خلق كظم الغيظ يبدأ منذ الصغر. ومن أحسن تربية أبنائه على الحلم وضبط النفس فقد هيأ لهم أسباب النجاح في بيوتهم وأعمالهم وعلاقتهم ونيل محبة الله تعالى والناس.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات، ونبدأها بهذا السؤال الذي ورد لدائرة الفتاوى والبحوث بدار المصطفى. سؤال ورد إليهم، تقول السائلة فيه: أنا امرأة أبلغ من العمر 36 سنة وأريد الذهاب إلى العمرة لأول مرة وليس لدي محرم، فهل يجوز لي الذهاب للعمرة مع أختي وزوجها؟ فأجابت لنا الفتاوى والبحوث بدار المصطفى بقولها: الحمد لله، الجواب بالله التوفيق، لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا أو قصيرا إلا مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات في حالة الذهاب إلى فريضة الحج أو العمرة، كما يجوز لها أن تسافر مع المرأة الواحدة إذا أمنت على نفسها، بل لها أن تسافر وحدها لفرض الحج أو العمرة إذا أمنت على نفسها، ومثل ذلك كل واجب عيني تؤديه. فسفرك مع أختك جائز إن كان لفريضة الحج أو العمرة وأمنت فيه على نفسك، والله تعالى أعلم. الخوف على الذرية من فتن الدنيا يدفعك إلى إصلاح نفسك أولا، لأنه أساس صلاح الأبناء. قال سعيد بن المسيب لابنه ذات يوم: لأزيدن في صلاتي من أجلك يا بني رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. انتهى من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب. مفارقات عجيبة. نادى نوح في الحيوانات مرة واحدة فركبت السفينة فنجت، وقضى 950 سنة ينادي البشر فاختاروا الغرق. غريزة سليمة أفضل من عقل مريض. ثبتت امرأة فرعون وهي في بيت أكبر طاغية، وانتكست امرأة نوح وهي في بيت أكبر داعية. الواقع ليس عذرا. طلب إبراهيم عليه السلام ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى. بشارة للزاهدين. ذكر الحبيب العلامة عمر بن سقاف السقاف رضي الله تعالى عنه في كتابه تفريح القلوب حديثا: وهو من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية، كما رواه الأصبهاني وغيره. ثم قال: وفي هذا بشارة جميلة للزاهدين، فكم رجل أوتي زهدا فوهبه الله بسببه المواهب الجليلة وأعطاه العطايا الجزيلة. ترجمة مختصرة عن الإمام الكبير العلامة الشهير ذو العلوم الزاخرة والفنون الوافرة والمؤلفات الباهرة إلى ما له من الرئاسة العلمية والمشيخ الصوفية، السيد المسند أبو المراحم عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس رضي الله تعالى عنه وعنا به، المتوفى ليلة الثلاثاء 12 من شهر الله المحرم عام 92 و100 ألف للهجرة. نسبته الشريفة هو السيد العارف والشيخ الغارف الإمام البارع والعالم الزاهد الخاشع ذو المعارف الفائقة والأحوال الخارقة والكشوفات الصادقة والمؤلفات العديدة والرسائل المفيدة المتربع على عروش المعرفة بالله والدلالة عليه، أوحد العلويين بل والحضرميين في كثرة المؤلفات المقتفي آثار أسلافه الأكرمين، وجيه الدين عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي إلى آخر النسبة الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله به. ونختم أحبتي المستمعين الكرام الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان. محطات.

بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. زوايا برنامج فكري اجتماعي

0: عن العلاقة الزوجية والأسس التي يجب أن تبنى عليها؟ هل يمكن أن تكون العلاقة الزوجية مصدرا صحيحا آمنا لصناعة الأولاد؟ نرحب بكم شيخ على ما قدمتموه في الحلقة السابقة. الآن نريد أن نوجه بعد أن تكلمنا عن العلاقة الزوجية، كيف يمكن أن يؤثر هذه العلاقة في صناعة الأولاد وحسن تربيتهم؟
1: بارك الله فيك. بسم الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا المرة الفارطة تكلمنا عن الحب، والحب يا سيدي الكريم هو طاقة نورانية عظيمة بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسسها في القلوب وجعل نواة المجتمع الأسرة. لذلك لما كان نواة المجتمع الأسرة جعل أساس نجاح الأسرة هو الحرفين هذا اللي هما الحاء والباء. ثم بعد ذلك إذا فتر هذا الحب وبقي تبقى مسألة اسمها المعاشرة الطيبة، وتكلمنا حتى لا نكرر ونعيد أن الزوج والزوجة يحتاج إلى دورة تدريبية لمعرفة كيف يمكنني أن تكون علاقة الزوجية ناجحة. الحب إذا نشأت عليه العائلة اللي يأثر إيجابا في الأولاد ويأثر إيجابا في تربيتهم، لأن الطفل إذا يكون موجود في العائلة ويرى الوئام والمحبة والابتسامة والاستبشار ولعب الأب مع أبنائه ولعب الأم مع أبنائها، وهذا الوئام الذي ينظر له الناس ربما على أنه نظري، إذا وجد هذا لن يبحث الطفل على ما يوجد خارج البيت. ربما تكلمني تقول هناك أشياء دخلت إلى البيوت، انتظر قليلا نتكلم عنه. يعني الأساس في تربية الأولاد محبة الزوج لزوجته، محبة الزوج لزوجها، العطف والحنان والرأفة يجعل الأولاد يطيعون آباءهم لا شعوريا، لأنه يرى الإنسان أنه أنا لا أقدر على أن أعصيه، لأنه هو يفعل كل ما يستطيع، أبي يحمل لنا كذا والأم تفعل كذا، وهذه الأساسيات التي تجعل العائلة في أمن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخبرنا في آخر الزمان يوم تلد الأمة ربتها، يوم تلد الأمة ربتها يعني البر ينقلب إلى عقوق. كل الناس إذا أرادت أن تتكلم فقها يقول لك المشكل في الأبناء، ولكن هناك أشياء قبلها بدأت، مقدمة نتائج. من الأشياء التي تجعل الأبناء يصلون إلى مرحلة معينة من العقوق نعوذ بالله، الحب الذي لم ينشأ عليه الأطفال.
0: لكن العلاقة الزوجية التي تدعون أن تبنى على المحبة والمودة وتبادل الرحمة، لكن هذا لا يمكن أن يكون في كل الوقت.
1: هو أنت ربما الناس تقول لك هذا نظري، أنتم تعيشون في الخيال الآن،
0: وحتى تحقيقه يحتاج إلى وقت من الزمن لتحقيقه،
1: ونحن مشغولون بالأكل والشرب والرجل مشغول بكذا والمرأة مشغولة مسكينة بالعائلة وتربية الأولاد، وأنت تكلمني عن الحب، عن ماذا تتكلم؟ طيب ما في مشكل، هو السامع لنا الآن يقول أنتم تعيشون في الخيال، لستم على أرض الواقع. الزوج يعود مع تعب وكدح، ويعني بعضهم يقول لك أنا المهية التي يأخذها لا تكفيني كيس رز كما يقال. هاي والمرأة تقول لك أنا مع التعب الأطفال وتعب، وتأمرني الآن وتريد مني لصلاح عائلتي، وأني أنا يجب أن أقول أني أحبك وإني كذا وإني صباحا ومساء لا أقدر. نقول لا يمكننا أن نعيش في الخيال، وإنما لابد أن نرفع الواقع إلى الإصلاح. كل مرض يحتاج إلى تدريب، علاج وتدريب. العلاج سنة النبي محمد، التدريب هو أن يطور نفسه ويدرب نفسه على ذلك. مثال: دخل الرجل مع تعب، لابد له أن يستحضر اليوم أنه أقل القليل هذه امرأة مسكينة كل يوم وهي تطبخ وتكنس وتحضر الأطفال فهل هي تحتاج منك إلى نظرة أقل القليل؟ هل هي تحتاج؟ قل لك أنا بذاتني تعبان. قل طيب انتظر قليلا. ما هو هدفنا من هذا الكلام؟ هدفنا صلاح العائلة، هدفنا زيادة المحبة، هدفنا تربية الأولاد. ألا تريد من أولادك أن يكونوا صالحين؟ ألا تريد من أولادك أن يدخلوا في دائرة أن تحسن معاملتهم في المجتمع؟ نريد. إذن ندرب أنفسنا على ماذا؟ اليوم تدرب المرأة نفسها إذا دخل زوجها أن تتبسم له. يقول لك تزوج الحنانة ولا تتزوج المنانة والأنانة. أما المنانة فهي التي تمن على زوجها كل يوم: لولا أنا لما كنت رجلا، لولا أنا أعطيتك مالي وأعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. فهم؟ هذا سيء في العلاقة الزوجية. كيف ينظر لها زوجها هذه؟ أن منانة تمن عليه، ربما عندها مال من عند أبيها أو شيء من هذا ومن عملها، أو ولولا أنا ولولا أنا، منانة منانة، هذا مرض في النفس. الثانية أنانة، تئن، ليس لنا كذا وليس عندنا كذا، واليوم جيراننا عندهم وليس عندنا، وأولادك فعلوا كذا وأنت كذا وأمك قالت كذا. وأنانة كثيرة الأن. والأخرى حنانة، قالوا مثل النحلة إذا دخل عليها زوجها هكذا. حتى من العجيب، اسمع، صلي على رسول الله، أم سليم، أم أنس بن مالك، سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سليم تزوجت من أبو طلحة، هذا كان لها ولد وكان تعلق به زوجها، عمره تقريبا 3 و4 سنوات. امرأة عجيبة هذه أم سليم، هما أختان، واحدة دفنت في قبرص تركيا، أم حرام بنت ملحان، وأم سليم هي أختها. فهكذا، ما أراد أن يخرج الزوج، يرى في ابنه أنه مريض مرض شديد، فقالت له: يا رجل أخرج إلى رسول الله وصلي معه، كيف تبقى في البيت؟ أخرج إلى رسول الله وصلي معه، ثم بعد ذلك سيشفى بإذن الله. وهكذا بقيت تطببه وزوجها يصلي خارج في المسجد النبوي. والعجيب في الأمر أن الولد قد توفي، فلما توفي الولد جهزته وغطته وعاد زوجها. وعاد من؟ وعاد زوجها. فلما عاد الزوج نظر إليها ونظر الولد وهو مغطى، كيف حاله؟ قالت: لقد سكن، لقد ارتاح. فهكذا جاءته بطعام، فاستبشر لما هو فهم كلاما آخر، يعني هي استعملت التورية. ماذا تريدين يا أم سليم؟ لماذا فعلت ذلك؟ كأنها نظرت إلى زوجها، والآن ليل وسيبقى هكذا، يلا الصباح رباح، يأتي الصباح. ما الذي فكرت فيه؟ زوجها. واحدة أخرى رأي قامة كذا وفعلت الأفاعيل. اسمع، ثمرت الفعل هذا في الصبر وبر الزوج. أم سليم مثال قدوة. فنظر لها زوجها وأكل، كأنها قال يا امرأة قومي تزيني لي. فقامت وتزينت لزوجها، وابنها ماذا؟ وأتاها زوجها، فقامت في الصباح فاغتسل زوجها واغتسلت، قالت يا رجل نعم إن جيراننا قد أعارون عارية سلفون حاجة، هل يمكننا هل نرجعها لهم؟ قال قومي فأرجع العارية إلى أصحابها. قالت إن جيراننا أعارون عارية عمرها 4 سنوات عندنا، هل نعيدها لهم؟ 4 سنوات ولم تقوم. قالت إن الله أعطانا وأخذ أمانته. فهم الرجل، قام إلى رسول الله فقال يا رسول الله كذا وكذا والولد ميت وهي قامت وتزينت. فقاد عالهما النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما في ليلتهما، فبارك الله لهما. ثم بعد ذلك جاء في تلك الليلة أنجبت ولدا، وكان ذلك الولد أنجب 10 أولاد كلهم حفاظ قرآن ببركة صبر امرأة. الزواج ليس مجرد يعني شهوة يتخذها الناس، إذن تربية الأولاد يا سيدي الكريم أساسه الزوج والزوجة، أساسه ماذا؟ زوج والزوجة.
0: بعد هذا البناء الذي أشرتم إليه، وما أحلاه من بناء، أن تبنى الأسرة على المحبة، لسيما العلاقة الزوجية أساسا لهذا، هل ممكن أن ننتقل إلى الجانب التربوي العملي الآن؟ كيف يمكننا أن نربي أولادنا على ما يصلحهم دنيا ودين؟ لا سيما أنا أريد دائما أن أشير إلى هذه النقاط، لأنه نريد أن ننزل هذه المواضيع على الواقع وعمليا الآن،
1: يعني خاصة بعد التداخل الهواتف والتيك توك والانستغرام والفيسبوك وما وكل أطفالنا كل واحد منهم يمسك هاتف في يده.
0: نعم
1: جميل،
0: هذا الأساس.
1: طيب
0: كيف يمكن أن نحميهم من هذه الأشياء؟
1: طيب
0: ثم في نفس الوقت لابد أن يعاصروا زمانهم.
1: يا سيدي احنا لماذا ركزنا على مسألة المحبة؟ لماذا؟ لأنه نريد أن نشبع أبناءنا بقوة روحانية، بقوة المحبة التي أساسها الدين. لكن قبل أن تتكلم عن العوامل التي تأتيك من هنا ومن هناك، لابد أن يكون اللي تكلمنا عليه احنا اللي اسمه القدوة. أنت تريد من ابنك أن لا يمسك الهاتف، وأنت كل يوم الهاتف 5 ساعات في يدك. أنت لا تريد من ابنك، أنت تريد من ابنك أن لا يكثر التفرج في التلفاز، وأنت تبقى 10 ساعات أمام التلفاز. أنت تريد من ابنك أن يحفظ القرآن، تحمله إلى الكتاتيب، تحمله إلى كذا، تحمله إلى، تريد منه أن يحفظ، وفي عمر الصغر يحفظ يمتثل للأمر، لكن مجرد أن يصير بالغا عاقلا عارفا بما يفعل مباشرة سيمتثل لما تفعله أنت. أنت ماذا تفعل؟ هل مسكت مصحفا لتقرأ القرآن؟ هو لا يراك تقرأ القرآن، كيف سيقرأ القرآن؟ هو لا يراك تمسك سبحة، هو لا يراك تحافظ على أساسيات الدين، النوافل والصلاة في وقتها والذهاب إلى المسجد وغير ذلك، كيف يمكنك أن تأمره ولم تفعل؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني هذا النهي والتقريع جاء من باب أولى أحن نمتثل إلى ذلك. إذن الأسرة الآمنة سبب كبير لماذا؟ لنشأة وتربية الأبناء. إذن يا سيد احنا بدأنا الحلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلد يوم تلد الأمة ربتها. سبب انتقال سبب كثرة العقوق، بداية نحتاج إلى تنشئة زوجين صالحين يمتثلان للأوامر، يحيان سنة النبي في بيوتهما، يحاولان أن يبتعد ما استطاع على الشواغل والمشاغل، الهاتف نحن نعاني منه في هذا الزمان، صار أساس عند كل إنسان، وهو من المخدرات المباحة. كل إنسان يتكلم عن المخدرات أنها غير ماذا؟ غير، هي حرام ومسكرة ومذهبة للعقل. أقول لك شيء، مخدرات صارت للإنسان، علقت عند الناس، ما من إنسان إلا وتجده مباشرة ينفع يحمل الهاتف، ثم بعد ذلك يخفيه، ثم بعد يحمل الهاتف، وإذا كان جالسا ولو مع الناس فكره كله مربوط بالهاتف، لا يقدر إلا بعد 10 دقائق 5 دقائق يحمله، يريد أن ينظر هل هناك شيء جديد، هل هنا؟ ها، مرة يطلع مرة ينزل، مرة يطلع مرة ينزل، مرة يطلع مرة ينزل. لماذا؟ لأن علقت الهواتف. وماذا يوجد في الهواتف؟ فيها كثير من الأمور الطيبة. كان شيخنا الشيخ محمد الحبيب بالخوجة رحمه الله، احنا قرينا عليه في بيته، كان يقول على الوسائل هذه الجديدة، لأنه رأى في ذلك منفعة. لما أخذنا كتاب لسان العرب لنستخرج منه أسماء الله من لسان العرب، فقلنا له يا سيدي انتظر قليلا، فتحنا الحاسوب استخرجنا أعطينا، قال بهذه السرعة لو كانت هذه الوسائل في عصرنا لألفنا كتبا عديدة، يعني نظرة لها نظرة إيجابية. لا نقول أنها أننا نتركها بالكلية، ولا نقول أننا ننطرح لها، وإنما لابد للوالدين من المراقبة، لأنه صار الجيل يربي فيه الوسائل الجديدة هذه، وصار له من يتكلم معه. إذا فتح التيك توك أو فتح الفيسبوك أو فتح الانستغرام، كل أسباب يتكلم فيها مع فلان مع فلان مع فلان. الغرب يا سيد الكريم جعلوا قوانين تحمي أطفالهم. في إنجلترا ليس للإنسان الحق أن يكون لأي طفل من الأطفال فيسبوك حتى يكون عمره 13 سنة. احنا تجد الطفل عندنا في المجتمع العربي عمره 4 سنوات أمه تعطيه هكذا، يلا يتفرج في اليوتيوب وما فيه من قصص الأطفال وغير ذلك. فماذا يطرأ عليه؟ الإشهارات وبعض المواقع الإباحية ربما، أو ربما والأم تجدها منشغلة والأطفال. ثم الطفل كان يتربى في اللعب في الأطفال الغميضة والألعاب اليدوية ويجري إلى غير ذلك، صار يقبع في مكان واحد يمسك الهاتف، فظهرت لنا أمراض جديدة في المجتمع. ما هي؟ مرض التوحد. أكثر الباحثين يقول لك أسبابه إما وهو في عمر صغير بقي متوجه إلى حالة واحدة، تلفاز أو هواتف يسميها هواتف ذكية، وجعلوا من مستعمليها بعيدين عن الذكاء، لأنه عولوا على ماذا؟ على كان قديما رحم الله العلماء، كان الذكاء والحنكة والفهم وقوة الحفظ. كان التلميذ الطالب الإمام الشافعي رحمه الله قال كنت أضع يدي على الصفحة حتى لا أحفظها قبل الأخرى. قلوا من قوة الحافظة وصفاء الذاكرة، عندهم حافظة فوتوغرافية، مجرد مثل الصورة يراها مباشرة يحفظها. الزمان هذا صار الهاتف ذكي، والتلميذ الله أعلم كيف يكون.
0: يعني هل ممكن أن نجيب الأمة التي تقول هذا زمانهم، ماذا نفعل؟ هذا الوقت الذي هم نشأوا فيه هذه الأمور منتشرة لا أستطيع أن أمنعهم فيه، هل نقول لهم لها إذن وللأب أن التوسط هي المراقبة؟
1: التوسط، ما معنى التوسط؟ أول شيء لابد من تحديد أعمار استعمال الهواتف. احنا نتكلم عن التربية، تحديد أعمار استعمال الهواتف. ليس للطفل الصغير أن يمسك هاتف بما فيه قبل البلوغ، ثم بعد البلوغ يؤطر. يعني لا بد لنا، فما في يوتيوب، فما حاجة اسمها يوتيوب للأطفال، جوجل للأطفال، كذا للأطفال مع المراقبة، ثم تطبيقات تجعلك للأب والأم تراقب الأبناء، إنه أي شيء لا يخالف يمكنك، أو تكون عندك كل يوم تطلع على ماذا؟ على مع من يتكلم، على مع من يخاطب، ماذا قال له، تأتي بنت صغيرة عمرها 12 سنة يتكلم معها ولد في الفيسبوك وكذا، والله لقد أعجبتني وكذا وارتحت لك. بعد ذلك ما الذي يحدث في الواقع؟ الأشياء تكون تمر بالتدرج. إذن يا سيدي الكريم، المسؤولية كلها على الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نسأل الله السلامة والعافية، نار المجتمعات، نار التي عندنا موجودة في هذا الزمان من الوسائل والأشياء إذن نحتاج إلى ماذا؟ تحمل المسؤولية ومعرفة أنها أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فارتقب الساعة. إذا وسدت أمانة تربية الأطفال لغير المسؤولين اللي هم الأب والأم فارتقب الساعة اقتراف النتيجة. صلي على رسول الله.
0: صلى الله وسلم بارك عليه وعلى، جزاكم الله كل خير.
1: آمين.
0: الله شيخنا الكريم، هذا توضيح بين وليس للآباء عذر بعد هذا التبيين وبعد هذا الطرح. نسأل الله أن يصلح أولادنا.
1: نعم.
0: وأولاد المسلمين.
1: أمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على سيدنا محمد.
2: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدتي كربي، فانظر إلى الغم.

0: عزره بمعد جودك والافضال، وامنن علي بتوبه تغسل من كل عوبه واعصمه من شر عوبه لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله مرسل سيدنا المصطفى بالصدق والوفاء، كتب على يده لأمراض القلوب والعقول الشفاء لكل من استجاب ووفاء واتبع واقتفى. فلله الحمد في الظاهر والخفاء، وهو حسبنا وكفى. ونسأله أن يديم الصلاة على مركز على سيدي أهل مركز دائرة الاصطفاء سيدنا محمد وآله الشرفاء وأصحابه الكرام الحنفاء، ومن تبعهم واهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الوقوف بين يدي عالم السر وأخفى. وبعد، فإننا نتذكره بعض أخبار الوفادة على سيد السادة من مختلف الأقطار، وقد وفدوا ليقتبس من يقتبس منهم الأنوار، وليهتدي من يهتدي فيخرج من الكفر والضلال إلى الحق والهدى والنور المتلال. وقد كتب الله السعادة لمن كتب، ووهب الفوز لمن وهب، وحقت الشقاوة على من حقت عليه الشقاوة، وأعرض عن الله وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة والتلاوة. وقد ذكرنا من جملة الوفود 16 وفدا وفدوا عليه، فنذكر في 17 وفد بني تغلب. وقد وفد منهم 16 رجلا مسلمين ونصارى عليهم صلبان الذهب، ووفدوا ونزلوا في دار رملة بنت الحارث، وأقاموا أياما وتخاطبوا مع سيدنا صلى الله عليه وسلم، فصالح النصارى على أن يقرهم على دينهم، يعني يقرهم أن يتركهم على دينهم، لا يرغمهم بالخروج منه ولا بالدخول في الإسلام، ولا إنه شرط عليهم ألا يسبغوا أولادهم أبناءهم في النصرانية. قالوا اتركوا الحرية لأولادكم، لا تربطوهم بالنصرانية، فمن شاء أن يسلم منهم من شاء أن يؤمن. فتعهدوا له بذلك ثم لم يفوا، حتى قال سيدنا علي: شهدت عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصارى بني تغلب لما جاءوا ولم يفوا بعهدهم، فلو وليت الأمر لقاتلتهم. فإنه اشترط عليهم هذا الشرط، وأجاز المسلمين بجوائزهم وأعطاهم هداياهم، ورجعوا إلى بلدهم. يقول عمير الثقفي: هم من بني تغلب، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليهم. ثم رجعت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود، وأمر الصدقة كذا كذا كذا. حديث سيدنا علي يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح نصارى بني تغلب على ألا ينصروا أبنائهم، فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمة، وإنهم قد نقضوا، وإنه إن يتم لي الأمر لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية رضي الله عنه. كان هذا من الوفود الذين وفدوا على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتوالى عليه الوفود. وجاء وفد من نجد، وفد بني حنيفة، جماعة مسيلمة الكذاب، ومعهم مسيلمة الكذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه أتي بمفاتيح خزائن الأرض، وأنه وضع في يديه سوارين من ذهب كرههما واستثقلهما وافتضعهما فأوحي إليه أن ينفخهما فنفخهما فطارا فأولهما بكذابين يخرجان فكان أحدهما مسيلمة والثاني الأسود العنسي. قدم الوفد منهم 17 من بني حنيفة إلى المدينة المنورة وأنزلوا دار زينب بنت الحارث امرأة من الأنصار كان قد تزوجها سابقا مسيلمة ما تركها فنزلوا في تلك الديار وجلسوا أياما وكانوا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم صاحب الشيم فكان يبعث إليهم بغدائهم وعشائهم مرة خبزا ولحما مرة خبزا ولبنا مرة خبزا وسمنا مرة خبزا خالصا مرة تمرا ننثرهم ويغديهم ويعيشهم ويرسل إليهم صلى الله عليه وسلم ما يندم. وهذا ديدنه وشأنه في الكرم. وأنف مسيلمة أن يذهب معه لما في قلبه من نخوة الكبر والعجب والعياذ بالله، وهذا المرض الخطير الذي إذا أصاب إنسان أتعبه وأتعب به غيره وأهلكه وربما أهلك به غيره. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم سلموا عليه عرض عليهم الإسلام أسلموا شهدوا شهادة الحق. هذاك هناك فجاء وقت سفرهم أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجوائز قبل أن يجب. قالوا وصاحب لنا في رحالنا هناك وقف بصورة أنه يبصر لهم الرحال ويحفظها عليهم والركائب وأنه يخدمهم يعني. هو اللي أنفه منه كبر ما يريد أن يجي. فلما قالوا له إنه على ركابنا وكذا قال إذن إنه ليس بشركم مكانا ما دام يحفظ رواحلكم، أشار إلى الخدمة يقول لحفظه ركابكم ورحالكم. فأعطاهم مثل ما أعطاهم 5 واق من الفضة والجوائز كما أعطاهم. وفي إرسال الهدية الجائزة والقول الطيب الذي قالوا كل استئلاف من إبساس النزل وأداء لحق الرسالة بغاية الرحمة والشفقة. فأخبروا مسيلمة وجاءوا له بالجائزة منه. رجعني يقول لو يجعل لي الأمر من بعده أتبعه حول الله. ورد المسألة لا دين، لا هي دين ولا وحي ولا آخرة ولا إله يوم إلا كرسي سلطة وسلطان ونفوذ في الأرض. وهكذا دين بعض الناس هو ذهو ما يعرف من حقيقة الإيمان وتوحيد الله وين أين المال وأين الكرسي. لإنقاذ القوم والأمة من الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد قال اجعل الأمر من بعدي أتبع. هو جاء من شأن الملوك ولا من شأن ملك الناس ولا يحث الناس على التملك. ف تنوق الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج اليوم ومعه بعض أصحابه منهم خطيبه شماس سمو خرج معه عسيب يحمله بيده صلى الله عليه وسلم من عسيب النخل من جريد النخل في رأسه بعض الخوص وباقي عسيب عادي قد قرشوا خوصه فوقف عليه فجعل يكلم النبي وقال ان تجعل لي الامر من بعدك. قال له صلى الله عليه وسلم وهو يقول نخلي بينك وبين هذا الامر ثم يكون لنا من بعدك. يقول صلى الله عليه وسلم لو سالتني هذه القطعه العسيب اللي في يدي ما اعطيتك ولن تعدو امر الله فيك ولئن ادبرت ليعقرنك الله واني لاراك الذي اريد فيه ما رايت. وهذا ثابت بن قيس هذا الخطيب ثابت بن قيس هشام يجيبك عني كان يدعى خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ان تالفه واحسن القول له وارسل واضافه وارسل له الجائزه وبعد ذلك كله هو في شره. فراى صلى الله عليه وسلم عناده واصراره فكلمه بهذا الكلام. وراى ايضا انه بعد البيان وايضاح حقيقه الامر لا ينبغي الاسترسال في الخطاب مع اهل السفاهه فوكل سيدنا ثابت بن قيس. قالوا هذا ثابت بن قيس يجيبك عني كما جاء الحديث في صحيح البخاري. وانصرف صلى الله عليه وسلم ورجع. قال ابن عباس سألت ابو هريره ايش اني اراك الذي اريت فيه ما رايت. قال نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب فاهمني شانهما فاوحي الي ان انفخهما فطارا. فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. وبقي جماعة من الذين أسلموا على ما هم عليه ويترددون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاهم إداوة من ماء قالوا له عندنا واحد هناك راهب وعندنا كنيسة. قال لهم صلى الله عليه وسلم إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. فعلوا صارت الإداوة عند الأقعس بن مسلم منهم. المؤذن طلق بن علي وصلوا إلى هناك أذن سمعه راهب البيعة قال كلمة حق دعوة حق وهرب. فكان آخر العهد به ما عاد رأوه بعد ذلك. وبعدما استقروا ورجعوا اليمامة ارتد عدو الله مسيلمة وقال أنا وقال إنه نبي كذاب وقال إني أنا قد أشركت في الأمر مع محمد ما درى أن محمد ما جاء إلا بالهداية والنور ما جاء لملك ولا لما قال أبو سفيان إن لقد عظم ملك ابن أخيك لقد صار ملك ابن أخيك عظيما يا عباس. قال له إنها النبوة ماشي ملكنا ما هذا فعل ملوك ولا مسيرة ملوك إنها النبوة. قال فنعم إذن نعم إذن هذه نبوة. فالجماعة هذه عقلياتهم وثقافتهم ملك إني أشركت في الأمر معه. قال سألوهم شوفوا قال أما إنه ليس بشرك مكانا من أجل كان قالوا له أنه يخدمنا تركنا في الخدمة. شوف ما قال لهم هكذا إلا هو يعلم مكانتي وقدري وأني أنا شريكه في الأمر. وكم يفعل الناس بكلام رب الناس وسيد الناس من الألاعيب عندما تداخلهم الأهواء كما يصنعوا بكلام الغير. فكذلك كلام الله وكلام رسوله كم يصرف إلى غير مصرفه ويحرف إلى غير مكانه ويؤول على غير تأويله. ولهذا بيّن صلى الله عليه وسلم أن الله بفضله جعل في أمته مع هذه الهبات من التحريفات والتقليبات يجعل خيط النور مستمرا في الأمة يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فيبقى صافي نقي كما أوحي إلى النبي يتلقاه ولي بعد ولي وتقي بعد تقي إلى آخر الزمان. والحمد لله على هذه النعمة. ورجع ويصلح قرآن يضحك حتى الصبيان ويدعي أنه قرآن يريد يعارض به كلام الحق تعالى المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم عندي أبيات لقد أنعم الله على الحبلة فأخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحاشا. ها ويجيب من الكلمان يقول والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة فالثاردات ثرداء فاللاقمات هو كيف إذا سمعوا صبي يضحك عليه ويريد يعارض به القرآن سبحان الله. وهكذا ومع ذلك مصر وأصحابه يتبعونه وبعضهم بداء العصبية والعياذ بالله التفوا حوله كثير، ثبت من ثبت وراح وراه من راح. إلا وحدة ثانية ظهرت وقته وقالت إنها نبية سجاح وتزوجها، وكان مكان بعد من مقتله وقدر الله أن تابت ورجعت في زمن سيدنا عمر أسلمت وحسن سلامة فك الله مع راحت حقها الدعاوي الكاذبة والباطلة، وإلا مرت بمراحل دعت النبوة وتزوجها مسيلمة وقعدت وياه ونبي ونبية، ومن ظلمة ما غلب من العصبية على بعضهم يقول بعضهم لبعض عقلهم يقول اسمع هذا الكلام هذا قرآن هذا وحي، قال إني أعلم أنه كذاب وكيف تتبعه؟ قال له في ذكر عصبيته قال إن كاذب بني حنيفة خير لي من صادق بني مضر، هذا مضر هذا صادق مضر مضر رسول من عند ربك الأكبر اللي خلقك ما جمد هالشيء هذا كذاب قدام، ولكن أخذت. وهكذا تلعب العصبية بالناس في كثير من المواطن حتى في رأس الأمر وهو ما يترتب عليه سعادة الأبد وشقاوة الأبد والعياذ بالله تعالى، فالله يسلمنا من الآفات والعاهات وشرور العصبيات. وكيف استجلبهم؟ كما هو الحال أهل الضلال والباطل دائم سواء باسم مذهب سواء باسم دين سواء باسم اتجاه، يفسح لهم الشهوات الخبيثة ويتبعون، أحلهم الخمر والزنا وضع الصلاة عنهم قالوا خلاص ماشي صلاة إلا رفعت عنكم، فأعجبهم راح ما عاد في صلاة ويشربون خمر، هذا هو الدين اللي أعجبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، فصاروا يتبعونه. ولم يزل يخزيه الحق تبارك وتعالى وهو مصر على طغيانه إلى أن جاء أوان قتله، بير تفل فيها فغاض ماءها وبير تفل فيها فملحت صارت مالحة مسح راس صبي فقرع فاحش ما عاد بقيت فيه شعرة واحد رجال عنده ابنين صغار مساكين كله مسيلمة دعاله بالبركة في ابنين، كمل الدعاء راح البيت هسه الواحد سقط في بير واحد أكله الذيب هذه المعجزات حق مسيلمة يسمونها علماء التوحيد يسمونها إهانة إهانات ما يظهره الله على أيدي الفاسقين والكافرين مما يخالف مرادهم، يقول هذه إهانة أمر خارج العادة ما هو معتاد ولكنه إهانة على صاحبه، ما هو كرامة ولا هو معجزة، هذا من الإهانات يأخذ منها كثير. والثاني جاء يمسح على عينيه أبيضت عينه عمي محله قالوا له إن محمد خرجت عين قتادة صاحبه فردها، وهذا رجل أعور عين واحدة اقرأ عليه عميته صحيح إن لله ولا رجع ولا صاحب رجع وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا في ضحك اللي يسميه وحي حقه اللي يجيبه يقرأ على الناس أيها الضفدعة نقنقي كما تنقنقين، فلا الشرابة تمنعين ولا الماء تكدرين. فهمت؟ هذه آياته، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا كل ساعة يجيب لهم من أمثال هذه الآيات، وصارت فتنة عظيمة. واحد من القوم كان قد جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم بعض القرآن ورجع ارتد واتبع مسيلمة وأعطاه بعض القرآن على أساس أنه منه وحي، وقال لهم وشهد شهادة زور، قال نعم النبي محمد أشرك هذا في الأمر وقال لنا هكذا يكذب. فوسع دائرة الفتنة، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، والناس مساكين عرضة، دعايات زور وكذا بيجيهم منها ومن هنا يخربط خلق الله، يخلي ما عاد يدرون فين يحطون أرجلهم، فين إلى من يمدون أيديهم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هدي له. اللهم اهدنا في من هديت. اتسعت دائرة الفتنة، ورجع إلى السنة العاشرة بعد كاتب النبي ويكتب بيقول أدبه من مسيلمة، يسمي نفسه رسول الله، إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد إيش معك، فإني قد أشركت في الأمر معك، أيوة، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش قوما يعتدون. هذا الكتاب قدم به رسولان إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم حين قرأ كتابه فما تقول عن أنتما، قال أنا أقول كما يقول. قال لهم أتشهدان أني رسول الله، قالوا نشهد أن مسيلمة، كذا كذا. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم، آمنت بالله ورسله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. كيف الرسل المرسلين من عند الناس بعضهم البعض ما يقتل عندهم في العرف السائد وما يسمى بالقانون الدولي اليوم، إلا أن هذا العرف السائد كان يترتب عليه أن الناس يرسلون رسل لبعضهم البعض ينقلون الأخبار، فهو آلة ووسيلة للتفاهم وللتحاور ولوصول الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر وهو أن لا يقتل الرسول، من كان مرسل من أي جهة، من عند طائفة، من عند قوم، فما يقتل. وثبت صلى الله عليه وسلم هذا القرار في سنته الكريمة، اعتبر هذا العرف السائد لما يترتب عليه من مصلحة تبادل الناس الرأي والنظر في الأمور وشؤون الحياة، ولا تتحول فوضى، تحول فوضى إذا ذا بيقتل رسول ذا وذا يقتل رسول ذا، ترجع الأمر فوضى. فلما رأى أن هذا الأمر فيه صلاح للحال البشرية في تفهمها وترادها في تخاطبها في الكلام، أقر الأمر وقال لهم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، ضربت عناقكم، أنكم أحق بالقتل لأنهم ارتدوا وخرجوا عن الأمر وجاءوا بالسوء. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم جواب، طب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. فبقي طاب على اسمه طول القرون إلى اليوم، ما أحد يذكره من آل التاريخ سير له الكذاب، وما أحد يعرفه يقول مسيلمة الكذاب، وصار الاسم ملصوق به لصق طول الحياة في الدنيا وإلى الآخرة وهو كذاب. إلى مسيلمة الكذاب، لأنه اجترى وافترى على الله تعالى، وحتى سمى نفسه باسم من أسماء الله الذي لا يسمى به غيره، فكان يدعو نفسه رحمن اليمامة. الرحمن اسم من أسماء الله ما سمي به غير الله ولا يجوز أن يسمى به غير الله، فتسمى به هذا، فكان جزاؤه أن نشر اسمه في الدنيا مقرونا بوصف الكذاب، مسيلمة الكذاب، هذا في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى أجارنا الله. إلى مسلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا حق قريش ولا حق بني حنيفة ولا حق قبيلة فلانية ولا قبيلة فلانية، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الأنبياء قبله. قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك؟ وقد فجع الله قلبه من بعد وقعت سيدنا موسى وتلقف عصاه الأكرم، ولا عاد كلمه أبدا ولا قابله. وهم قالوا له إن القوم يفسدون هذا تتركهم، قال: سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ما ذكر موسى، والفجع قلبه ما عاد ذكر موسى حتى ولا عاد قابله من بعد يوم العصا أكلته وفروا القوم. وفرعون يفرق من إيش، ما عاد يذكر اسم موسى ولا يقابل موسى. أتذر موسى وقوم يقولون: أتذر موسى وقوم يفتفردوا لسان قتل ابنائهم ونسحي نساءهم وين فوقهم قاهرون. وين موسى؟ ما رسلوا ذكر، لا بحبسه ولا بجيبه ولا بكلمه ولا بقتله. لسان قتلوا ابنائهم ونسحي نساءهم وين فوقهم قاهرون. سبحان الله، رعب الباطل من الحق. و خرجوا بعد ذلك وكان ما كان فيه قصتهم. فقال الله تعالى، قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا. قال الجماعة قالوا بيقتلون ابناء، قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله. هذا عقيدة الأنبياء، إن الأرض يورثها من يشاء من عباده، صالح طالح، خير شرير، فاسق مؤمن، كافر صالح غير صالح، يورثها من يشاء من عباده. لكن مش العاقبة لهم كلهم، يرث هذا وذا، لكن وإن ورث الأرض مش العاقبة له، العاقبة لصنف واحد من بني آدم من البشر المكلفين، والعاقبة للمتقي بس. نهاية لهم هؤلاء، خل الناس يزمجرون ويروحون ويجون ويطاحنون وإلا يتصالحون، العاقبة بعدين لأهل التقوى وحدهم، من كان اتقى ربه خضع لمنهجه والعاقبة له تجي لعنده مهما كان الأمر. والعاقبة للمتقين. هذا هي عقيدة الأنبياء صلوات الله عليهم ومسارهم في الحياة. وإلى زمن سيدنا أبو بكر الصديق، وكانت الوقعة التي انتهت بها فتنة مسيلمة قتله وحشي بن حرب، شاركه في القتل اسمه شن الجرشي حليف الأنصار. يقول وحشي بن حرب كما روى البخاري في صحيحه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب، قلت: لا أخرجن إلى مسيلمة لعلي أن أقتله فأكافئ به حمزة. وأنا قتلت خير الناس بغيت جيل شر الناس أقتله مقابل هذا. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمر ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق صائر الرأس. قال: فرميت بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من كتفيه. ووثب لي رجل من الأنصار، هذا اللي هو حليف الأنصار، فضربه بالسيف على هامته. فكان هذه آخر فتنة مسيلمة. يقول سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يقول شن الجرشي هذا اللي ساعد في القتل: ألم ترى أني ووحشيهم قتلنا مسيلمة المفتتن، فلست بصاحبه دونه وليس بصاحبه دون شن. أنا معه الاثنين مرة تعاونوا على قتله، فقتلوه وانتهت فتنته عند ذلك بعد مرور هذا الوقت وهذه المدة. ولم تزل الوفود تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. هنا ذكر بعضها للسيرة من جملة الوفود، عدد كبير من الوفود اللي جاءوا من نواحي اليمن إلى المدينة المنورة. يأتي معنا إن شاء الله ذكرهم وذكر أخبارهم ووفادتهم. ربما استغرق ليالي ذكر هذه الوفود الوافدة على زين الوجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولا نزال نتلمس وفادة الأرواح والقلوب متوجهة إلى الحق تبارك وتعالى من الباب الذي فتحه والفضل الذي منحه. اللهم أكرمنا بالاقتداء به والسير على دربه وحقيقة حبك وحبه، وثبتنا على طريقه، ادخلنا في فريقه، واسقنا من حال رحيقه مع من سقيتهم كؤوس وصالك، ممن ملأت قلوبهم بمحبتك وإجلالك ورجائك وتعظيمك وشهودك الأسنى بمرآة حبيبك صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم تدارك أمته في المشارق والمغارب، وادفع عنا وعنهم جميع المصائب والنوائب، واجعلنا أنصارا له في أنفسنا وديارنا ومنازلنا وأقوالنا وأفعالنا، نستقيم على منهاجه وسنته وطريقه، ولا نزيغ عن هديه وما جاءنا به. اللهم وفرج كروب أمته، واجعلنا في خيارهم وأنفعهم لهم، واختم لنا بالحسنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.
2: معاني كلمات القرآن الكريم.
3: سورة قريش، سورة مكية.

0: قريش.
1: المعنى: أعجبوا لإلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت.
0: إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، والصيف إلى الشام من كل عام.
0: فليعبدوا رب هذا البيت،
1: أي الكعبة المشرفة.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد